10 درجة بعد أقل دقيقة وتوقف بهدفي وصل إلى التين يوم وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الأنجلي تعزيز العسكري.

بهدف الدين يوم دين يوم وفق ما افادت به وسائل الاعلام لتعزيز وفق ما افادت به وسائل الاعلام لتعزيز وفق ما افادت به وسائل الاعلام لتعزيز العسكر.

0: نرجع لاتصالاتكم السادة المشاهدين. تليفون مزياتنا الله. هلا هلا دبي ومرحبا.
1: هلو هرميلة سلام.
0: هل رأيك ما يوعي لك هرميلة؟
1: طب هرميلة
0: سلام. تفضلي.
1: مجموعة نخدم سدري
0: هل رأي؟
1: أقول له سبي أشعب وش نوات أنزركز.
0: تمام.
1: أقول له حياة لات مكلا هالإذرة.
0: هل رأي؟
1: أقول له أخو نخدم سلام كبدالي.
0: هل رأي هرميلة؟ يغني لنا. شكرا حبيبتي أنا. مرحبا السادة المشاهدين، لو ما اجانا اتصال يبدو ان احنا نمشي نسمع اغنية تانية، كمان اغنية للفنانة الجميلة سنايت امينة، اغنية بلغة التقرنية حنسمعها مع بعض لو ما اجانا اتصالكم. خلونا نستقبل الاتصال. هلو
2: هلو هلو دبي.
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو
0: سمعك كل اخو من قبل.
2: هلو
0: هلو
2: هلو دبي
0: سمعك كل اخو من قبل.
2: كما ويلكي
0: تبو الحمد لله. من قبل
2: ديانا يبار.
0: ديانا خمي ويلكي
2: تبو الله مسكن. كما ويلكي
0: الحمد لله. تفضل حبيبتي.
2: هراي مجمع سلامك ودليل له.
0: هراي
2: نسدراي.
0: هراي
2: نبوم الان حواتي.
0: تمام.
2: نبوم الان بيت السبي.
0: تمام.
2: مع أخي نبوم الان حزبي ارتفع او شتن عبد الكنزلو.
0: هراي
2: بكا.
0: شكرا ديانا يغني لنا. مرحبا هراي مبارز حضركم تعذبتنا بتليفونكم كاب زي ما تزالنا بزاتي لا تسعب زالة درفي أخب لكم درفي نايد مزاوي سنايت أمينة درف بوانق أتقني أتكون بس تليفون مزياتنا اللي هنقبلها. هلو هلو
3: نو
0: هلو دبي ومرحبا.
3: نو إلي ماري
0: تبو الحمد لله. كم يوعلكي؟
3: أنا سؤال حبيبتي أخبارك؟
0: الحمد لله بخير. مين معايا؟
3: أنا اسمي حوا ديني.
0: أهلا بيك يا حوا. تفضل حبيبتي.
3: كيفك؟ أول أسلم على أمك أمينة.
0: الله يخليك. شكرا لك حبيبتي أنا. الله يسلمك يا رب.
3: إن شاء الله أسلم عليها. تقولي يا حوا أسلم عليكي.
0: طيب حبيبتي طوالي.
3: كلهم أهلنا كلهم الموجودين أسلم عليهم.
0: طيب حبيبتي.
3: وصحابي في جدة اللي موجودين.
0: تمام.
3: الريح في جدة.
0: طيب.
3: أختي إخواني الفنانين زهرة إبراهيم حوا رادية إبراهيم.
0: تمام.
3: وأصحابي في

0: سودي،
1: طيب
0: جمعة، حجية،
1: تمام
0: زايد،
1: تمام
0: رجعي،
1: تمام
0: كلهم هذول أسلم عليهم،
1: تمام
0: وإن شاء الله جمعة مباركة.
1: الله يبارك فيك يا رب.
0: وأخواني الموجودين، اللي موجودين هنا اسمها أخويا مع صوفيا مع
1: طيب
0: ولدها إكرام،
1: تمام
0: و ياسمين ومختار
1: تمام
0: وجوهرة اللي موجودة في مصر
1: طيب
0: مع عيالها،
1: طيب
0: كلهم سلم عليها الله يخليك. إن شاء الله
1: الله
0: نشوفك
1: يسلمك،
0: بخير حبيبتي.
1: الله يخليك يا رب، والله يسلمك يا حوا. شكرا لك
0: يا
1: حبيبتي،
0: هلا يا هلا حبيبتي، السلام
1: مرحبا.
0: عليكم.
1: شكرا، وعليكم السلام، مرحبا. حرايم بارز هبركم تعزبت لنا تليفون زي ما تقيت لنا نبزأت لا تسعب زلا در فيها بلكم درفنا يدمت أو يتسنى يتأمينا نتألا خاتبل حبيرنا نسمعيها.

0: كاب دمتاوي سنيت امينه نب تليفوناتكم زهبركم تعزفنا تليفون متياتنا الله. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: هلو حالتي كمين خوني
0: تبو الحمد لله من قبل
1: سنيت بحا سنيت اسمامي كيف
0: هراي كم يوعلك سنيت
1: كبير مسكن دحنينة
0: تبو حبيبتي انا تفضلي قتلي
1: اوكي سلام تخبطي احنا ولاديتي عقبا يا ريت
0: هراي
1: بعل بيتي اين عالم قبر يهانس
0: تمام
1: كم اون مبادر هو تركب حماتي سلناس مهرات عب
0: هراي
1: جن نمحظتي ابو دبيز ركبة اقات جيلا نورا
0: تمام
1: جن هواتي اماني التسفام كيل زراي تسفام كيل
0: هراي
1: جن سويزا زرقاو احواتي مالتي جرماي قبر يهانس هينوك قبر يهانس دهلاك قبر يهانس and sami gabrihannes
0: harai
1: again nmalla hazbi eltran kaslatat
0: hayli

0: أتمك الخال
1: حلو
0: إبرة.
1: هات ونخلو
0: هلأ تمام
1: قال عن حتني نجي يا ريت
0: تمام
1: نقول أنا خيبة
0: هلأ
1: مني
0: تمام هلأ
1: أجين نأخون
0: يا أني اللي
1: تبقى thank
0: شكرا
1: you so much يا أني اللي
0: يا أني لنا شكرا سنايت
1: شكرا
0: بتعميد مسينك مرحبا هلأ بارز هوركم تعزفت نحجول كبها قلنا إشراوتي إنا نا انجلش در فينا قريب نازل لنا مالتي حبير نحن هنسا معينا هم لسا كمينا مساعدة صنحو She played the fiddle in an Irish band But she fell in love with an Englishman Kissed her on the neck and then I took her by the hands A baby I just wanted

0: ناب تليفوناتكم، كنت ملاحظة خبركم تعزبتنا تليفوناتنا. هلو
1: هلا،
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: أنا كأي صحك
0: هراي كم يوعيلك؟
1: جابي هالمزجة
0: هراي حبيبي، أنا كندي عيد ميخا
1: شو عدتك؟
0: شو عدتك؟ نماني ها سلام كتبل دالي خا حجي؟
1: دالي شو عدتك عمتي لما عدتك
0: هراي؟
1: بابا تدرس لماما دنايت
0: هراي؟
1: نعبيت جا نبح قوي قفلة نحطنا شيبان
0: هراي؟
1: نحل نحطي
0: هراي؟
1: أنا حطي نعبد جرى لو حط سناتا حط النتا
0: هراي؟
1: حط
0: هراي؟
1: سلام حاتني
0: تمام
1: يا سلام حاتني
0: هراي؟
1: حاتني
0: هراي؟
1: أكوي أياي
0: هراي؟
1: بالفقع أنا أجينا
0: هراي؟
1: بحقوي كفله
0: هراي؟
1: حبيي جودي
0: تمام
1: أخي صار
0: هراي، يا أني اللي شكراً.

0: شكرا حبيبه، انا اني اللي بتعمي ايده مسجن هالرايم بارز عبركم تعزبتنا مدبنا نام مززام قطيني مود اتان لو ما انت زار بنا يدر فلتنا در فلنا يد مزاوي ابي الكفلوم تتبين نتبل نع حبيرنا هنسمع شعو مدبنا هنعطو ان شاء الله
1: ولكم دلينا الى متينا مو هالراي بولونا مريم هالراي تولبون

هرين برضو حضركم تحت تلتنا كم تقدم مزبل كوزي احنا كتتلات احنا درفنا يدن زاوي من اسي قابل كفلوم نيمود اتا درفنا يلوم عانتي زقر مني اني را مالتيو مدبنا ابزي كنزاز مينا مالتيو نخلهم نزا مدبزي انا بهم نبتع بتزبتي نخت بتزح ابزي ام سينزو على ابالات ميلستر زينا ازي همس قنو فتو مجب مريان اديترنا مدهاني زكاريس نتحستو مدب دبايوا سريعون زدالونا اديترنا مدهاني زكاريس اقدم ميكا مسقنو فتو مالتيو بمؤتزال دما ابزي ام ساي بقطع

مسوي لهم زلو اديتاراتنا ملاك سلطان ود سلطان مستن عتارقه سالينا ما تسال ما كنن اب جرافيكس رستي يمانه كوم اون تكنيشاناتنا اسياس يمانه غويتوم ايرمياس غويتوم كوم اون متكل محاري تكنيشانات دمت دم ما الا انت سفاي مسيوناتن علي ميك اب اميره محمد ابراهيم البس دم سالينا صحيه كوم اون اوهات مدباتنا اوهاه دي مدبات تلفزيون ايرترا عالم يوهانس ود غندطو كوم اون اوهاه دي استوديو تك ام كنن صعدي بمخاني ما بزي امسوي لهم زلو نخلهم يمسغنهم كمون نخلاتكم عوزة مدب زيات تساتفكم تساتفهم ما يفلينا ندبركو أزي همس قناكم فتو أبزمت زلو مدبات كسابنا الرحب سلام وصلنا يزلو أنياتكو خنالنا نمنا سادة المشاهدين وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم من برنامجكم برنامج ألو دبايوة إلى جديد اللقية بكم إن شاء الله نتمنى لكم كل الأفراح والسعادة والصحة والسلام إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله.

سلام كمي تعلو زي غابركم تعزبتي بهاجر او فدرشن قدم بشكلتا ايرسا تودي بوزكاير زلو شامبيون قدم بشكلتا خلتشعن عسران شديشن لومي حموس بناي ديك انستيو زكاير زلو وددات ابكباب بماي دمنت جميرلو بزعبا السدالو تصبصاب بسعبو كغربي سناي مكتال

0: ሙዚቃ ተምሃሮ ማለት እዩ ኣብ ዓራግ ዝበሃል ቦታ ሸቆሎት ኢና ኒና ብጣዕሚና ሸቆሎት ሕጂ ምርኢት ነይሩ ናይ ባህሊ ኣይዶኖ ናይ በዓል ፍሒራ ይመስለኒ መፂኦም ጋራጅ ካ ጠቓና ነይሩ ምሕረታዊ ሓወይ ጋራጅ እዩ ነይሩ ሕጂ ምሕረታዊ ሓወይ ሓትት ማለት እዩ ኣብ ገድል መፂኹም ዘሎ ካ ፅንፅንታ ነይርዎ ሕጂ ሓቲቶም ዘካርያ ሴድሮስ ዝበሃል ኣለኩም ዶም ንስኹም ገለ ኢሎዎም ሕጂ ነቲ ሓላፊና ነይሮዎ ማለት ውፋሕ ከመይ ገሮም ክልል እዩ ሞናይቶም ዋላቶም ብፅትካ ማለት እዩ ድሓር ግን እዚ ገለ ኢሎም በተስእኒ ብጣዕሚ ደንጊፁ ማለት እዩ ኣብቲ ዕድመቲ ኣብ በረኻ ሸ ብጣዕሚ እቲ ዝተሰምዖ ስቅያት ገለ ሕጂ ብፍላይ ክዝክሮ ከለኹ ኣነ ይርዳእኒ
1: እቶም ናብ ሜዳ ኤርትራ ዝተሰለፉ ሰለስተ ተጋደልትን ኣቦኦምን ቃልሲ ዝሓተቶ ዋጋ ክኸፍሉን ንመስዋእቲ ድልዋት ክኾኑ ግድን ነበረ ሰለስተ ደቂ ቴድሮስ ድማ ገንሸል ሓርነት ኮኑ እቲ ኣብ ቃልሲ ንሓርነት ሰብነቱ ዝረስዐ እሞ ኩልንትናይ ንዓኽ እምበር ንኻልእ ኣይከፍልን ከም ሰብ ጥዑም ገዲፈ ጥዑም ከምፅእ እምበር ስድራይን ናብራይን ንስለኽኤ ዝውፊ ዝበለ ተጋዳላይ ድሕሪ ሓርነት ቀዳሜትን ዝኸበደትን ሕቶ ድሃይ ተጋደልቲ ኣብ ምምላስ ዝነበረት ሰለስተ ውሉዳት በጂ ሃገር ወፊዩ ዝኣተወ ተጋዳላይ ቴድሮስ ሓድጉ ቅድሚ እቲ እዋን ሓሲብዎ ሰሚዕዎ ኣስተማቒርዎ ዘይፈልጥ ስምዒት ክሓድሮ ተፈለጦ ኣብ መንጋር ሰማዕታት እውን ውንኡ ከም ዝሰሓተ እዩ እቲ ምስኡ ተጋዲሉ ዝኣተወ ዘካርያስ ነቲ ህሞት ብከምዚ ዝዝክሮ
0: ድሕሪ ናፅነት እቲ ገዛ ዓኒ እዩ ማለት እዩ እቲ ንብረትና ኩሉ ድሓን መናብሮ ዝነበረ ስድራ ቤት ናብ ዚሮ ተመሊሱ ኣደይ ብጣዕሚ ብኣካል ተዳኺማ ብጥዕና ተዳኺማ ካልኣይ ፅባሕ ክመፅኦም ደቅና ዝበሃል ነይሩ ሕጂ ምሻለኪ ኣደይ እውን በዕላት ብል ነራ እዚ ኩሉ ኤርፎርስ እዩ ገዛውትና ከም ዝረኣኹሞ እጂ በዚ ወታደራት ክሓልፉ ከለዉ ሲ ኩዕሶ ክፃወት ከምደይኮኑ ትፈልጥ ነይረ ኣደይ ማለት ኩናት ከም ዝነበረ ብፍላይ ካሳ ከዓ መፅያ ትርእየና ስለ ዝነበረት እቲ ኩናት ሰብ ከም ድበልዕ ኣይትስሕቶን እያ ግን ደቅኻ ከዓ ከይጠፉልካ ካ ትሓስብ ማለት ከም ደይጠፉ ኢካ ትሓስቦ ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ተስፋ ነይርዋ ብዚ ኣትዮም ኣቦይ ይፈልጥ ነይሩ ባይ ዘወይ ኣቦይ ሰለስተዮም ኣሕወትና ስዋኣት ምዃኑ ንፈልጥ እዩ ኣነ ብኸረን ነረ ሽዑ ክመፅእ ከለዉ ናተ ያ ተስግኦ ነይራ ዝቆልዓ ሰኣት ድ ኣቱን እዩ እምበርቶም ካልኦት ስዋኣት ምዃኑ ንፈልጥ እዩ ኣነ ግን ኣብ ክስታይ ግን ነረ ጨንፈር ትምህርቲ እየ ነረ ሽዑ ኣብ ግንባራት ኣይነበርኩን ግን ዝኾነ ሰብ ከጋጥሞ ዝኽእል እዩ ንሕና ውን ንኸትት ነርና ኢና ብዙሕ ግዜ ሕጂ ናይቶም ሰለስተ ኣሕዋተይ ከም ርዲእ ወሲዶ ነይሩ ፈልጦ ስለ ዝነበረ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ታናተይ ብጣዕሚ ኣሳቂያቶ ነራ ድሓር ግን ቅልጥፍ ኢለ ስለ ዝመፃኹ ኣነ ቁርብ ዕረፍቲ ረኺቡ ኣደይ ግን ፈቅዶ ክትሓቲ ኮላ ፈልጥ ነይሩ ድሓንቲ ፈትን ኢሉ እምበር በዚ ትኸይዳ በዚ መፂኦም ኣሎ ሓደሽ ድደይ ተራእዩ ተጋደል ትገል ዝበሃል ናብኡ ትኸይድ ኣብኡ ክስቶ ዝበሃል ዶ ክስቶ ዝበሃል ክስቶ ዝበሃል ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ሽዑ ተሓትት ነራ ኣደይ ግን ኣይተረኽቡን ማለት እዩ ስለዝተሰብኡ ዝሓራብቲ ወግዓዊ ምንጋር ምስ ኮነ ግን ኣቦይ ብኣካል ነይሩ ሽዑ ተሰወአን ነይሩ ፈልጥ ነይሩ እዩ ኣብቲ ቤተ ክርስትያን እዩ ዝንገር ነይሩ ሽዑ ኣስማት መምስ ተፀውዐ ተተሲኸ ዓወት ንሓፋሽ ዝበሃል ነይሩ ኣቦይ ግን ኣብቲ ሳልሳይ ግዜ ድሓር ወዲቑ ማለት እዩ ብስምዒት ምክንያቱ ክትፈልጦን ኣብ ቅድሚ ሰብ ተሲእኻ ኣወት ንሓፋሽ ክትብልን ሓደ ይኮነን
1: ሕድሪ ሰማዕታትን ምንባይ ስድራ ስዋኣትን ሃገራዊ ሕድሪ እዩ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ስድራ ሰማዕታት ፍሉይ ክብሪ ክህልዎ እውን ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ካብዚ ብምብጋስ ከዓ ኩሉ ብዓቕሙ ብሕልንኡን መንፈሱን ስድራ ሰማዕታት ከማሙቕ ርአ እታ ኣርባዕተ ስዋኣትን ክልተ ኣባላትን ጥራይ ሒዛ ዝተረፈት ስድራ ኣቶ ቴድሮስ ሓድጉ እውን ነቲ ዕማም ብሕልና ትቕፅሎ
0: እቲ ስድራ ቤት ስዋኣት ምሕጋዝ ኣብ ደገ ሓቂ ትሓይሽ ንስዋኣት ብዙሕ ሰብ ዳርጋ ኩሉ ክትብለ ትኽእል ንክሕግዝ ቅሩብ እዩ እቲ ስዋኣት ሲ ኣብኡ ዘከራኽር የለን ብዙሕ ሰብ ሕግዝ እዩ ኩሉ ሰብ ሕግዝ እዩ ክትብለ ትኽእል እቲ ዓቐኒ ይድፋላለየ እምበር ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ ኣነ ሓደ ስድራ ቤት ሒዘ ዘለኹ ደጃህራ ኣይኮነን ካልኦት ኣሎ ክሳብ 1ሰርተ ስድራ ቤታት ዝሓዙ ኣለዉ ሕጂ ኣብኡ ጥራይ ከነፅሮ ዝደሊ እንታይ መብዛሕቲ ግዜ እቲ ሓገዝ ስዋኣት قليهم قالوا حد حد نو عند سلسة حوتي أقول قلوتن ديهم حد حوي كوتا قادلا لأن قلي إيدي بالسف حق زمستبه له قن ولا تقادلا يهون ولا أقول قلوت خون ندحري به هو تارلو ولا أنت زي كوينونك تحقو زيخة مالتين حاو خام حقا سيد نوبوري أقول قلوت كوينو دي خاي كونه ندحري سدرامي سوا كوينو قن حدا ديت فولتا سب بعيد جايل بس حكا لما تحق زال الله يتفلتنها ثن قبو إكاتل قل تسبابيكم دول يتفلتنها ندحري أدر رخيب خامسي خاتل الله اليوم مالتيو حجا أنا أبقزانس أربعة سوات مسال داي مالت حموشته حاجة سواتي سوات زي بلوم نزل لهم حقا زي كونا نحن أربعة سوات هلونا نحن سدرامي تحق زنير أقات أمي سلينا تبه الحفتنا بيتسبنا خوينا الله حجي عبنا غير كمان يكون نغيرنا لا طريح حفتنا خوينا مالس بيتسب كوينا حجي سالينا حدا بعد البيت يتسويوا نحن أربعة سوات هلونا نحن سدرامي دولوت محقاس نوبوري مالته حجي سوء دولو دي بلو غير دي كونا كحق زخالي إشتو حنت بان خمكل زخالي كجبرو قالو زبل حسابي زلنا انا سلازي تي سدرابيت سوات محجاز مالتي ولا سدرابيت تغادلتي ولا سدرابيت سوات نحجزو زخلو كحجزو تخيلهم هذا عاب نغيري بهالاي
2: زكارياس بعد بيتي كبو خيني هم كلها ايرتاوي هاغراو كبو فتسميلو سوات وانا قاديمو سواتي تبينا مالتي انا زكارياس كنقول زي كيلني لعلي ما نجر أبغون لكم كهلو قبلك خلصت بجنزب زي كنا مرة علىوي عزي كبير تعبي أي موت المالتي أجوهم قبلك أسب تسخون أجوها إنا نقول إحنا هو الحنت ولا كلني قلت زي كلني حاوخ وأنا كي متي مدرك أي وندرك خونا كومي أنا هون أخ مبهم هنا هنا هنا إلى تخاف علينا يدخلنا نقدر خونك خلونا خلو معي ما قلت إيه خبرني هذي زخبدن حلفنا تونس معن بدعمي متى قليل ونقدر يكونا حاو معرة خاخوينو تخاف علي شجر كات تخاف علي دخلنا نقدر خون هذي والحمد لله عمي بقى ما قلت إيه خبرني كلني أنا ما ذكرت
0: نعي حبني سمعني كم زخم لك تصنحكو مسواتي سي نهاجر كساب زخونه مالسي موت عيترفني لنا انا مخ انا هاجر كتب النحري واقع خفيلكا حابني اسمعك خلو لك دسب لك حوات كله ابو خلو لك دهت لك دسب لك اغن انت حرقاتي مخني بحب انت رايحات قبول لك تراي نتي ناتهم علاما اب نقدميت المدفع سرح لك كالوت كا عقمت لك هون كالو سدراوي سواتك تحجز لك كتبرك تانلك بحاجة يرون تحاجر كاتحات ونقر
1: ألاما عينيزوم سلزا مريد زحالفو سماعتات بعينهم زير أيوة قنا بعينه لبونهم زسألوه نسوم زيكون دما ميت أولا جرزس تما أورونات سنت تقاليزوم عبتز تقالو سلو ألاما دما نات سنت نايقدن كتمت سنيروا مخنياتو ات ألاما سلهاجر سلزنبرة كبدت مسواتي لعلي إرتراو زيكا زفولت إيلن دقو نسلهاجر وفيو برهان نات نتا معديو اتاز ولدت كرسي قدمي خا يستحن تبلو قال اب قبر خي بصح قدم ولدوم برهان نات نت كومصو اب غدكات سفيرم از خلو كن سلا هاجرن سلا نات نتن حرنتن سلا زغنه زياده حبني زفطر سماعاتنا بسرح الدبوسو بلمعتن ابيتن يقسونو

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. أعضاء السلك الدبلوماسي يعزون الرئيس إسياس أفورقي. وزارة التعليم تقيم خدمات التعليم التمهيدي. أوضاع جيدة للمواشي في قلوج. في الأنباء العالمية، روسيا تغلق قنصلية رومانيا وتطرد القنصل العام. ملك إسبانيا يلتقي رئيسة المكسيك في مكسيكو لطي صفحة الماضي. وكوريا الجنوبية تعتزم تدريب نصف مليون مسيرة لمواجهة جارتها الشمالية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعرب سفراء ودبلوماسيون مقيمون في إريتريا عن تعازيهم للرئيس إسياس أفورقي وللأسرة بأكملها في وفاة المناضلة أدانش برهي. وقدم أعضاء السلك الدبلوماسي التعازي أثناء زيارتهم لدار العزاء بمنزل أسرة الفقيد الراحل أفورقي أبراهام. توفيت المناضلة أدانش برهي في 22 من يونيو عن عمر ناهز 97 عاما، ووريت الثرى في 24 من يونيو بمقبرة تولوت.

أجرت وزارة التعليم تقييما من 26 وحتى 25 من يونيو بقاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال في أسمرة بالتعاون مع وزارة الحكومات المحلية ومكتب الموارد البشرية في عد هلو حول مستوى التقدم المحرز في خدمات التعليم التمهيدي للعام الدراسي 2025/26. وذكر وزير الحكومات المحلية سيد عبد الله موسى في الكلمة الافتتاحية في جلسة التقديم

التقييم التي شارك فيها حكام الأقاليم الستة ومسؤولو وممثلو الوزارات الشريكة والضيوف المدعوون، بذل الجبهة الشعبية خلال فترة الكفاح التحرري، وكذلك الحكومة الإريترية بعد الاستقلال جهودا هائلة واستثمارات كبيرة في قطاع التعليم. وذكر بأن على الإدارات مسؤولية كبيرة للمضي قدما في المبادرة التي أطلقت خلال العام الماضي لفتح مؤسسات التعليم التمهيدي في جميع القرى. وأوضحت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد بأن سياسة وزارة التعليم تتمثل في ضمان تكافؤ فرص الحصول على تعليم جيد، وهو ما يعد الركيزة الأساسية في مسيرة تحقيق العدالة الاجتماعية. وقالت إن التعليم الأساسي في إريتريا مجاني وإجباري وحق وطني، وقدمت توضيحا استنادا إلى حقائق علمية حول أهمية مرحلة التعليم التمهيدي، مشيرة إلى إنشاء رياض أطفال في جميع القرى وتدريب نحو 6000 معلمة خلال العام الماضي لضمان نجاح البرنامج الوطني الذي أدخل في العام الماضي لتوسيع فرص التعليم التمهيدي، موضحة أن هذا البرنامج المنفذ بإشراف مكتب الموارد البشرية في عد هلو ومشاركة أطراف متعددة قد حقق النجاح. وقدم مسؤول مكاتب التعليم في الأقاليم شرحا حول مستوى التقدم المحرز في خدمات التعليم التمهيدي وعمليات إنشاء مؤسسات جديدة وتطوير المؤسسات القائمة إلى جانب الإنجازات المحققة والخبرات المكتسبة. من جانبه قدم ممثل قسم التعليم العام السيد إبراهام الأسوم توضيحا بشأن أهمية توجيهات استراتيجية التواصل الخاصة بمشاركة أولياء الأمور والمجتمع في مرحلة التعليم التمهيدي. وفي الختام، وبعد وناقش المشاركون بعد تقييم متعمق استنادا إلى التقارير المقدمة خطط العمل للعام الدراسي 2026 و27، قال المسؤول البيطري في مديرية جلوجة سيسرق مدهن إن الماشية في المديرية تتمتع بصحة جيدة بفضل الرعاية البيطرية المستمرة، وأشار إلى وجود أكثر من 200 ألف رأس من الأبقار وأكثر من 160 ألف رأس من الماعز وأكثر من 360 ألفا من الأغنام وأكثر من 14 ألفا من الإبل، مضيفا أن العمل مع الشركاء قد أثمر بنتائج إيجابية لضمان صحة الحيوان وحماية البيئة. وذكر تسيير دوريات مستمرة لمنع انتقال الأمراض عبر الحدود الناجمة عن التنقل من وإلى مديرية جلوج نظرا لوقوعها على الحدود مع دولتين، وثمن تعاون المزارعين ومربي الماشية والرعاة في نقل المعلومات الآنية. وأوضح تطعيم أكثر من 40 ألف رأس من الأبخار في عام 2026 لظهور مرض الطاعون البقري، بالإضافة إلى برنامج مماثل في الماعز والأغنام، وتنفيذ حملة تطعيم ضد داء الكلب. ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد من قاموا بتحويل الراعي إلى مزارع بشكل غير قانوني في مناطق منغولا وسابونات وقرقف وعد الشقالة، وإيلاء اهتمام جاد بالحفائر. من جانبهم أفاد مربو الماشية بأن ماشيتهم تتمتع بصحة جيدة بفضل الرعاية البيطرية الملائمة، إلا أنهم تضرروا جراء الإهمال في مناطق الرعي. عقدت الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية فرع إقليم جنوب البحر الأحمر اجتماعا في مدينة عصب في 25 من يونيو لمناقشة الفرص المتاحة للمواطنين من ذوي الإعاقات الذهنية بالانضمام إلى الجمعية. وأوضحت رئيسة الفرع الأستاذ حياة عبد الله بأن الاجتماع الذي حضره رعاة ذوي الإعاقة الذهنية وإدارات الضواحي وقادة مجموعات والشركاء يهدف إلى القضاء على التمييز من خلال رفع مستوى الوعي لدى المجتمع ومقدمي الخدمات العامة. وذكرت أن الفرع تأسس في عام 2015 ووصل عدد أعضائه إلى 145 عضوا واستفاد منها 28 عضوا في الفرص التعليمية، ودعت غير المنضوين إلى الانضمام في الجمعية. كما اقترح المشاركون على ضرورة الدفع بأنشطة التوعية المجتمعية وبذل جهود جادة لتحسين سبل الحياة الاقتصادية وتوفير برامج تدريبية تراعي قدرات أطفالهم من ذوي الإعاقة. ودعا مدير مديرية عصب السيد برهان كيدانة المجتمع والجهات الحكومية على زيادة مساهماتهم لتعزيز الجمعية التي أسست على مستوى المديرية وتصحيح النظرة المتخلفة تجاه ذوي الإعاقات الذهنية وإدراك أسر المعاقين والقائمين على رعايتهم بفوائد الانخراط في الجمعية. تبرع أعضاء وزارة الصحة في الإقليم الأوسط بمبلغ 5000 نقفة لكل من 20 أسر من الشهداء ممن حددتهم وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. وفي مراسم نظمت في مستشفى داق حمص في 24 من يونيو، أوضح منسقا البرنامج الممرضة فقاد حقوس والدكتور ملأكة

والديه بأن هذا التبرع يهدف إلى إيصال رسالة الوقوف إلى جانب أسر الشهداء. وأشادت مسؤولة مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط السيدة جمعة إبراهيم ومسؤول الرعاية الاجتماعية السيد تدروس في السهية بالمبادرة، ووجهت دعوة للدفع بعملية دعم أسر الشهداء. وعلى الصعيد نفسه تم توزيع مبلغ 37,100 نقفة تبرع بها طلاب وأعضاء كلية التجارة والعلوم الاجتماعية ل34 من أسر الشهداء وعضوات الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط ب20,000 نقفة على أسر 4 أسر من الشهداء. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أمرت روسيا بإغلاق القنصلية الرومانية في سان بطرسبرغ وطرد قنصلها العام ردا على إغلاق البعثة الروسية في مدينة كونستانتا الساحلية الرومانية. وبلغت العلاقات بين روسيا ورومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أدنى مستوياتها بعد سقوط طائرة مسيرة على منزل في مدينة غالاتي الرومانية على الحدود مع أوكرانيا خلال الشهر الماضي. اتهمت رومانيا موسكو بإطلاق المسيرة التي أصابت مبنى سكنيا خارج أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الهجوم الروسي في عام 2022، وهو ما نفته روسيا. وبعد توبيخ في وزارة الخارجية الروسية، سلم المبعوث الروماني كريستيان إستارتي مذكرة تعلن القنصل العام الروماني في سان بطرسبرغ شخصا غير مرغوبا فيه وفقا لبيان للوزارة. وجاءت الخطوة ردا على قرار بوخارست إغلاق البعثة الروسية في مدينة كونستانتا الواقعة على البحر الأسود. استقبلت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الملك الإسباني فيليبي السادس في القصر الوطني في العاصمة مكسيكو في لقاء وصف بالتاريخي في اتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي، على خلفية مطالبة المكسيك رسميا التاج الإسباني بالاعتذار على الانتهاكات التي ارتكبت إبان الغزو الإسباني لأمريكا. وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان رسمي أن اللقاء بين الملك ورئيسة المكسيك يأتي في إطار فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن إسبانيا من أكبر شركاء المكسيك داخل دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان أن المحادثات التي جرت بين فيليبي وشينباوم جاءت في إطار تعزيز الاعتراف المتزايد بأهمية الشعوب الأصلية في تاريخ المكسيك. وفي الإطار ذاته قال شينباوم إن الاجتماع مع الملك كان وديا وإنها ناقشت معه أهمية الشعوب الأصلية عبر التاريخ، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يصب في خدمة الشعبين. قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إنها ستعمل سريعا على توسيع قدراتها في مجال الطائرات المسيرة وكيفية التصدي لها لمواجهة كوريا الشمالية، بما في ذلك تدريب 500,000 مسيرة محاربة ونشر عشرات الآلاف من الأزمة غير المأهولة على الوحدات المنتشرة على خطوط المواجهة وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. يخطط الجيش أيضا لإنتاج 110,000 طائرة مسيرة بحلول عام 2029 لنشرها في جميع وحدات الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية بهدف جعل المسيرات عنصرا تقليديا لكل جندي. وتكثف الكوريتان جهودهما لبناء قدرات في مجال الطائرات المسيرة مع استخلاص الدروس المستفادة من الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، حيث كانت تلك الأنظمة غير المأهولة عاملا غير قواعد اللعبة في ساحة المعركة. في النبأ الأخير، ألغيت أكثر من 100 رحلة جوية مع اقتراب عاصفتين مداريتين من اليابان، فيما أوصت السلطات بإخلاء بعض المناطق بسبب خطر حدوث فيضانات وانزلاقات تربة. تقترب العاصفة ميكالا مصحوبة برياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 144 كيلومترا في الساعة وفق خبراء الأرصاد الجوية، فيما بدأت تهطل أمطار غزيرة على بعض المناطق في جنوب اليابان وغربها. ويتوقع أن تتركز العاصفة على طول جزيرتي كيوشو وشيكوكو خلال نهاية الأسبوع، وأعلنت جابان إيرلاينز وأول نيبن إيرويز إلغاء 70 و 50 رحلة جوية على التوالي من منطقتي أوكيناوا وكاشوغيما وإليهما، كما أوصت سلطات منطقة كيوتو بإجلاء آلاف السكان محذرة من

احتمال حدوث انزلاقات تربة. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل نهاية النشرة. أعضاء السلك الدبلوماسي يعزون الرئيس إسياس أفورقي. وزارة التعليم تقيم خدمات التعليم التمهيدي. أوضاع جيدة للمواشي في قلوج. روسيا تغلق قنصلية رومانيا وتطرد القنصل العام. ملك إسبانيا يلتقي رئيسة المكسيك في مكسيكو لطي صفحة الماضي. وكوريا الجنوبية تعتزم تدريب 500,000 مسيرة لمواجهة جارتها الشمالية. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: Bin وزير الجمهورية سلا ريستوران وزير الجمهورية يسرح ميرانا أو أقول ده سرح كله قابنا أبوك عندك أنا أبر حليفة ما ثلاثة سبعة نيرو مساي تماريام شمو عرفا شمو قبرو غير أملاك شمو أنا نسل والخواتمي رابع عام نيرا أبدافار من البرنية تقع ذي الحرائي تقع ناتنا أبتقذية تقيان وذي دحاني نيرو مهنياتو قداي نقر سباي دفروني نيرو قداي نقر بزحنا زيد اللي أتواني نيرا أمنا يدرقي سبالاش بقى سب حضرت حين أتواني أبدنا يدرقي قنا بعلاتهم ثم سلسلتان كبالاش هو جميرا نزق زخر فروه جميرا بعلم بعلم كل ما بدي ولا خطالع حضروني رم بعض فقرك أبدنا نحررهم ساتهم ثم حلف أتم ناتهم برخا خدو ثم أبدي أبدغينهم كثاقور نيرم كمهم نيرم بعض فقرك كلا نبدي أبدي نيرم أبدي لحد نيرم كمي ساتهم نيرم ترقل بلاش ترقل بطعني نتاشو نيرم ناكم وفتاي نيرم بطوري تخبيبو تفتشكات أطو تفتشكات وصل إنيرو تفتشنا أنو أطو
1: عب جزية درقسي طروتها شعو طروتها بحامسان حامشتين دينيرو كأمس وصخة أسكا حجي تتكال تي مياناتهم بطعمي صبو أسلا زخونة تسارحهم السخاني سقا حجي كم نعشتو كم لك أسرع يدقو يزلو طيب حقي كم بعلى أطوم براتو عبس خير كاي تركبني أنا بحقي يتي عند التغمر لها ساعات مخبار يتي من قصقاسنا بشكلتا سيو زي لك ودي سبعة عيد مسل حجا مزانا أنا عيد مسل نايل حق تحقو سيخا
2: هو تامرار حاوة هو سيس رعب زي حجي زلو بتناتهم علمه بتعم يبن مهرها تمقلة تسيب لهم بحطيرو كم زي عبو ولادي أم بتي كل نقر بقى إن هو تكاس كمي غير كان خط نبر سرح عالم عاتي خا خميلكا كما تقلنا غن معسر تربعة عامس بتعمنا عشونا نيرنا جنت سرح أفكر كان أختو قعز سراب حج مستدر لهم مستناتهم علمة بتعمي بقى مجلس يبلهم بتعمي يمزدوا النقو بفلاي كم زوريات قال ملخون كله وأزوم سب أي قليلهم يمزدوا النقو زو سرحوا وتماكياتوا تادي قال ملا ولا كبر من أبقاش هذا له قالت رسرع ويتر تمت خمال ولا بعلم وات يبن سمعوا قزير له جمستناتهم علمة كاستمر كمان بتعمي سنبت تخبرة أبقاش هذا له نعها ولا سخاس كم تناتو مار اي حيس كان اخد كيد بتعمي ام كستايل قبرها
3: دحرنا تنات هوتيل امبيرال اب تحت واي كفالو مزناقعت هانيتلو كابتي زنبرو ناي معرفي اقايشن وصنات عماولن سافحو كساب ناي مرعن كالاقات امتاتن زنقد وكب بوتاي وخينو أبي مبراتوان كابت أوان جميرام أب سحتوى كفالنا إمباسويرا نعمويل زعقب أقل قلوت أمها بيركبون
4: ساعتها تخبري سرح خصي في قعزي بسؤالت كفك أركوني ندابل إيزم عدكا بفلاي بقنات مرعتها كبر كل زر نغعان المبراتو ساعت حموشته سخط بلعبو داسي بكا ساعت حموشته تاسيو دشنشان ديو دورت أولاتات ديو زخونة كبر زقب أست بتقدس نتسلا زقبر نصاها خانتنا تأثر حيسكا كتقبر تقدد أفتمو أعطي خامس أوبك عشان بلا التبل أتزب لك توفاي النوتي ويتريري نوتي بتعمي وفي أبوي بزعد مزعد ود سماني أنقلهم كينو لرئيو من كم زسرح مقص حيزم فقدا بتختيان خاطري أملومي أنا خري أخلق بلبي إدر النقا
3: أتوم مبرحتو أبغزي أم حبرة سب أبسرح زنبرم ردئت تحت من بارو مودما أساساي خون كاخت كتسر نايزي سأنا يبهل كم زنبرة نقول كاون كاب نسرح تنياخت مرعوة نحرستاي يحر من بارو يعللو نسوم بزعبا سرح نود سب زمتوالو تغميك قلتون كلو رهاتكا أنتبكا فرز عرخات تحفسلو إذ سب كيرأخا درار علتكا التمئرلو زخون عين السرح مؤنان نايود سب كبري مخانو كم زأمنو إيقالتو آتو مبرحتو كيرانا
0: أسرحنا دين بباتت نحنا نبر حجي لقى سرح عندي كله سرحي إنجيرا دول كبو نعخا صبوعي دبالكا يربحني دبالكا ክሰርሕ ይደለ

0: Nicole.
1: ¿Lo quiero?
0: Ah, eso es tu vida.
1: ¿Dónde
0: está el banco? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, حتى في شنو هذا عن سنة صاروا
1: دنيا الحين صاورس أنا كن خير
0: نيكو أنا كو زمل بتراي كو عند استبلني تفضلي أخي بس خو بس أقول نيكو كتب له خلي خي تستقبل من دولا كو فلي
1: أنا ممكن إيش تيسرح لا تنقين أمبر ولا سرح تاجر في كابل وعلى تم سين تتو عليه مثل جونا
0: ولا ما عالتم سين وعلى سين تبى لين تهيج من قبل كنت أمي
1: أنا هم خدين كيفي
0: كابل لا لا ما له سين كيف سرح كامل لا يلزم

0: هبو تناتك
1: زنا دير انتم تشلزو صازيتو صاب تلعبو
2: صغاغه بوخر صغاغه
1: اي تنفن مو انا بوخر
2: صغاغه بوخر
1: صغاغه بوخر هبونا انا هي بوني
2: صندقه بوخر مو هبو
1: انا هي بوني فنون هارون نسك بابا مش نخلانا بالنا غزي خلنا نايدا ني لابس طفياس كبرت كان عي هبو بلنلو
3: انت ميكو ودي انت هبك يوم انت تخون اي صخندق عب قدي
4: ناتو هاي ولد فيوا نميكي حتى تولي لغي
3: انت نسخه خطا زاري بالك هذه هبو حجي سخندار اخوها هبو
1: مو
3: هبا بزا زي تقمص اخت واطط عب اللي خا كز ودي كنت تصات وا زغل تشاوتو تها نزي ايه
4: تحان زودي اجو حال حدش غزالك حاجه هذه هري نعم اجوها هري اجوها

0: على حانت معلتة نادي تراي زيكونا ولا تنادكم قلفي تغوستي مكير بان
1: مايك
2: أبيت
1: ترى صاحبك مستحسن
2: نو لحاني بسرعة في أبري
1: أنت هيدا قل جدا أسامي عليك وينيو نم بلعب
2: فكا فكا طيح

0: ماما تعالي مامين تونكي هينوك
1: لبي حمون
0: هينوك تونك را
1: لبي حمون
0: من هاي سكيبل أخن ديخي
1: هاي لا ما بيدي خلو عمي تقول
0: أبزن دي زولو هينوك
2: بي خيرو
1: هو أنا هو أنا

أنت خماي بفقر دو تقاتل تولو معي كوت سبت تولو أنت يما زم حزنتنا خيت بتنا فرحنا مبرر

0: كتشغل ولا بعلا بجا خي
1: نغيد صبحت عليك
0: صباح العلو فضلني تريني خلال رخصاك سمونسي إنا خلال كعد بالليلو
1: واي ما يكون دي دعمو درار عدي مكانيرو ده حنقل سنبت نغيرا
0: واي زحاو بغس حجي خلال نعم انتا اي دا درار عدي من حجها
1: مايك مس بابا فولي فوري نيرو هاندا بيت بابا مستفى مايك يون ماما خلال نغيرا زمالا على نيرو ماما ون عدلاي قبرت مسامسوم حاوين دمر تغتب صحيلا مسوات زتيا هاندا بيت حدقا ماكينا قاد اموا قلتي امويتو لكا حمدا سومون زيايم قلتي امويتو سلزي اخا كما ذكرت انا بابا ماما نكون سلاز دلي ابزا سومون زي اخت كفت كما دب سريع وزلو
0: بدحري اخي
1: بدحري او كم تتفول طي قلتي ام حاو بوتاتي مالت دانيال مايكن يوم كم تدرعك وينهم يعبي امني بفلايك امايك موزيت ناتي وسيدو كل تسك قبر زلو ونقرات كل نقر جير اللي سب كيس ام بمبالك نقول نقر قديفون كاو اميركاني ارتراعاتيوم ام مونغو بيتسابي كم زعب بجيرو مني سلزد مايو مايك زخم مزاكارتا ناي بابا ماما سامسوم حاوي لزخفتو زلو تكال ابكم زد الرجا بمبزعو بالدعم تحويسو زلو
0: ياكو سكاني موتي سولي بزلو مقوال بسدرا حاسيبو خلزم اسوقات زخفل قالو دي اكونن زمو تحوو هاسي نزلو خمان انتهي قبرو وعدلو من ريئلا
1: نسوست ابو عالغا قنا ناي بابا ناي ماما ناي سامسوم حاوي زخون زغر خطر زي مخالي بالدعم يزحزنني قال انت ترفع مغابرو ما بزنت زخون نيرو ما حلتاو ندخلكم مسؤون بمعلالنا فقوتي موزاخ نيرا
0: قال كني عمدي خيرك شو؟
1: قال كلتا عمدي نيرا قن بزعو ام زخون خذكرا يكلني
0: كم يتبالي لنا كنا متسولي شكول احنا لنا
1: ناس تاريخ حيزي ومايك نزيدو كان كخفته سلازيد مايو نايدرار عد مجيرو نهينوك حاوخة اتاوي عيويل قال سبك وانزي عدما
0: نحن صول لحفتي تاكم يقول صخما انت كدي سوزو كله عدي مني بدك ماتزي
1: بك انا خيد بل ما زادت انت يزبه
0: لن سنبت يعني
1: هو سنبت تحن سنبت قبل تشكرا
0: بك

0: كرزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جامعت لبرحمتو سرايق الأمتو
3: يجب وطعميتو تقوم حقاقيتو

0: الحمد لله. ده مير اللي رايح عمل خير ودي سنيته. فتيكا هيبكا حددنا بريركيب أبيكا كلا كل رأسك الشريب سكاي حاطر حلالي وكل أتقاير ركيب إلى الحلاي أمانت أقل سدي وأقل الهبل العزي كل فرق الديرات ما تقبل إنسانية العزي إنسانية لازم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ريشاي لو قبايل نجع فرر والعاير يوم بس فارح اللي كتمثل ليك ها واللي قاسك واللع لك مرتينات ما شاء الله كفر ليك ملك
0: الله الله قروم اللي انا وسنيا الحمد لله وانت كهول ليك رايق وفايق اشدارك كرع وديميرك ريح ان شاء الله.
1: يا سلام يا اخي الحمد لله كله خيرت والله وحر انت ملي ميتو الدنيا هي تامعل ما تبرع الدم من حلفه سامن واديت ليت وانت اسكن لبله فلينتهم شنن تودي ليك افقر

0: من كافيك يا اخي
1: الله قالو لا علمه من تعلف هي بدم يوم الليل فجر الليل وحكوا فجر الليل وكل مره الليل قلت امر هذا قال لا الساعه عامله الاول يهبوا اقل اتفاقات لابسه لك لفين قلت امر
0: واو يا سلام الا بس راي قرومته وحر انت من ديد الا ما حبر اديكا مره نشيد قاكا ودم هبك طلع الفسام
1: هبكو هبكو ورب عمر وعافيه لبن سكر ليكو اقل هبت زي ما قلت امر وانت ميت ماله من ليكو كانت اكلتها ما حبر دم يهبك ميت ولا
0: والله امان كاتو انا بس دمي هبكو وحرس وفور عليكو وبزحيت اي سب ذاته
1: قالو قالو دم هيبت اروحت اضحنوته وحاله تقس كمان جيش لديوبه اللي كده واحده اتمسست عافيه يا بانكت نايدم انك عربكت هيب دم هيبت اكان وزماني نت حزين انت كم سلك ربيك كمين تكبفر لك انا قالو
0: ابوي جميل مقبا
1: ابوك جميل دم هيبت لا بعد لكن حرت عصايا
0: اتبل لك ان انا ريشا عليك لا داقم ما قلي بس لو بيك مين مقع وحرام التعسعت اسك داقم قلي سنن
1: من يك داقم كات لكن بس هيك كفل كوكا مسات جلس
0: بس تمام كم الا نايك شاي اي حريك لا قروب ريح بس
1: ولا شاي قيح شاي حد طلبك
0: بس لا
1: حتى شاي ابوك كمين مو هذا مسلك
2: السلام عليكم كمين ود عمير
3: مرحبا
2: مرحبا بيبا مرحبا مرحبا مرحبا ها
3: مرحبا
2: ها عمير
3: مرحبا وحدار ربع على دار ابيك اجنا حكم بلا فتيكا ارحب بيبا قدم
2: ارحب ركب ارحب ركب ارحب ركب بيبا وفتويت انت نبر فتويت انت نبر وانت اللي بالهاشم والنا انا يوم تبلك ليكو قل قد يبحد بس عندوك انا
3: بخير لحظوك انت من تحزيني فتاية وقيم يا يوم اللي هي حديني انا من تات حد حقوق دامنا كل دول من هذه يسال حدار سنه لك
2: ايوه
3: هذه يسال حدار اللي ميزو هذا قدم ما قدم حديك يوم هيك الا لبستك استولتك ايه قبيك حدار الا فريات اكفيت تكلي ترى الشقت فريات عرق يا حلبس ها افقر ما كان يغفك انا
2: وهاك يا الله فقرت بكميل
3: أيوة.
2: يا يا يا يا افقرات لها طول كل راسي افقر يومتي انا يعني بالله حيسند بلابس عليكم البرنامج ليت على لابس عليكم
3: بو بو بو بو الى حيس الى حيس هذا متقبل لك
2: آه.
3: دور مش مسالك سعدا وقعي وطلي متهلك بدك هذا مو مسلي لك بدك امبل ريبا الى امر حتى تمسلي لي
2: ريبا يتبكمين ولا ريبا ما امسل كل راسي افقر يومتي انا لن يتشوى لزاري بس كم سلو بيلي على يوم متى بس للباصات
3: وبلاك بو بو بو انت بقى تعذرك اي تعذرك قلنا زي فكات وبلاك
2: اللي قلت زي فنا
3: ايوه موسى ورا موسى وراري يا موسى موسى ورا موسى وراري يا موسى قلني بلكاتو وانت سعيد بو كس قلتي بلتو حارين ده تعبك قفوفه ده افكارك مدرهب قبل كم قبي بطانيات نال ابساكا وتلهب وحر عذرك قيس
2: قدر يا حدقني يلا جلالك يا كميل كميل كوت كيد اللي كسب على الله ايه تكفى انا يا اخي بترك بك اللي حرك اني تبقى من قبل نوصل قدام بلا كليك وبدل ديبي اتكاقل للسحاقت يا اخي
3: ديبي ديبي من السحاق ولا انا امام بجلالي
2: يا باتلك انت كمين الا في ليليت ليلة لابس ليكو انا نايميتة تأمر نوص يعني نايميتة
3: نايميتة نايميتة لا في ليليت لا ما قل امر دي ما قل امر رايح ازنوس لكن دحن نايمين فرقتي لي
2: صنق تتفرقك الا في لينيت الا في لينيت نا يعمل لايت ما تبرعوت نا يدم تسمعنا ليك وان الكتب دي بل هلا هي سقراط نا يلعب على لايت سمع ليك ادي انا وانت انا وانت من الا طوال حد انت تبعتنا كانت طبعا كده من دقيسنا دم قلنا هبط دم قلنا تبرع
3: دم
2: هو
3: دم يهيب كل راسه يا هيب بلاك
2: عليك ميتو دم يهيب لبولو انت دم من يتهيب مكمل فتوي وسمع سبت انت سمعنا ليك ها قلت حبر وقلت اتفاقد وقلت انصحت قدر ادي انت دي بم حبرنا يا متبرع الدم قلتيته ضروري تبلاك عليك
3: انا كميل ولد عمير دم كم ربات بحنا منك انا اللي تاتي يدوني قدام سنيت التمن له طب سنيت التمن حدا فكره منك افكره ياهو
2: يا افكره من كتب لك اسمع لند الهجر اللي ضمنه انا ناسق المال هي كمال ود امير حتى ابون ام ابي حتى مسوق الكليكو سمعنا لك انك انك طلعت تمام طب لك هناك وزقت البصات وكلنا دم قل طلع نيجيستو
3: كم انت ايدك صبرني بلاك ايدك صبرني يلبسني انا يلبس ويهيب دم هب دم نساء دم تحلل بحنات مرقمنا مر حنا اللي بتراكن ريك انت دم هلا شيء امسلك دم يا بدينا اسفه ادم مني وكين هبونس
2: ليل انت سبحان الله قادر او ربيك حمد انت من قدامك نوص يعني عشر مرات هيسمع ليك وحره هي

0: طيب مي طيب لا تعيادوا تتفرج انت بس يعني حنكتو تتيت حنكتو تتيت انسان يدك ريحه ده انسان مالك حال انت عاونت كميلك كل اللي هجرت طب لنا اف ايمان يتود يعني ايمان ده يا اخي
1: حدار سميه بيك عندي كون انا قاوى انا دم يهيب ودم ينسي حرا دام تروح حرزه انا ما هي حر انا اذا قصبنيني اللهم انفار دم ولا بمرت بلوم ليك هي انا قروش قلها بكلوم انت دم زاب
0: دم هيبت دم هيبت مهم وضروري سبت قبا منظمه عافيه الدنيا الدنيا هي تعمل ما تمرعوا الدم ودي تقول سمعنا ليك هذه كل الدنيا ابن يا ريت لو عيل هلا الدم هي بيركيبنا يدم حو طبقات لك روي اقل ردا تتفاقد سمعنا ليك تتفاقد أزن عاد قش بريء من كهليكو مع البارهة وعلو أجرك سبب لك هليكو انت ولا دم من يتهيبك ما ألبي لك فطوي وسمع سبت انت سمع ليك يعني تتفازع وتنسح انت يكون انت كما ألتبي يعني حمامك وعمرك اللقاوة هلا لبو تمح برقلت إتا لكن ضروري تبلك هليكو يه
1: حدار أنا كل دول طايعك وسمعك وانت اللي بيلك نيته وديك يوم لكن حاجة هي فتيا بما تي ثبت لك دهو علي دم هب دم كافل كم بل منيا
0: قسكا
1: انا دمي كافل ايو قسكا
0: قسكا
1: قسكا دهو علي
0: لا بتراتو ولا يا ولد يا ودم رد دم رد انه وكمل

0: مرحبا
1: مرحبا
0: مرحبا ابو مرحبا ابو ريشاي مرحبا مرحبا
1: مع ذا العرق ايه لعندو اقل دحن ريح ابلا الارتع وبلا مرح هتولي تبقستا
0: يتقري ويشلح
1: بتمام ورشده
0: اتما باتحت بطح
2: مرحبا مرحبا مرحبا سلت الاول يا ريشاي زايد مصناتو ساقوت بعر سلفاتو حبن وفاشاتو حياتي شلشلاي فاقر سداساتو ام تفقر اتشي تارتي كون قراهو هتولاتو ملهيو شان انتو ديب افياتو وملك احنا
1: ما يعني ابشر ابشر ابشر حايش نوسو حايش نوسو ابي حدار ناكم تيبون ليكم لكن امزحكم دي
2: ابدا ابدا انتا ما يا ريسان نفارس انت ريشاي ولي الدنيا هي تعرفيها سميت ريشاي ولي الا عمل الله زي بكفت حريت امر انت ريشاي
0: ايه فالي
1: انا بس برعت انديكو بكوكم تحريت امر يلي كل
2: كاسم عنك ما قلنا السلا كريش هاي ولي
1: تمام
2: اوروت ود استراليا لاتو باحث امر علم عالم كارل لان لا لا لا سبيت افكر ان دمر وقول قبل اللهم حضر قلوبنا نحن انت هذا سبب دي تا بس هم دك بتا يا كارل لاند ستينر رقم كوا رقم كوا ايكا لتمهل ريش هاي ولي السنة 1900 أفرعت أي بي أو نايدم سبت ركبة جائزة نوبل تهيبة يعني
1: يا سلام
2: أيوة جائزة نوبل
1: يا سلام
2: وإلا لأن أتقايس هلينا الدنيا يتعم علمة مرة الدم أقل حشمة تندت بهلت ريشاي ولي التعم إلو تلت ولد ديبة بهلت يعني يوم أسر أربع شهر سس
1: أيوة
2: التأقل تسرقل الدنيا يتمنظمة عافية اتحمس وسامناي مؤتمرة
1: أيوة.
2: قررت يعني اتحمس وسامناي مؤتمرة قررت أذر إيه من إلا لا تحيس ما هليت ريشاي ولي اللي ناس اللي ما شاء الله وتبارك الله تحشمة وتسمى وكبرة
1: ربا ويو سنة ما انت الناس اللي أيوة. بس سمى وتحشمة ما شاء الله الدنيا تعرفيها سميتها من تبلون سنة لك
2: أيوة.
1: سنة لك أمام
2: أيوة.
1: وقالوا منا قدام هم لاتوا هدافنا إلا ما إلا مو تبلونا نقرر إحنا لك بوقل قدامنا قلنا نامر
2: هاي بكا هاي بكا أمر سنة سنيتو
1: ما شاء الله
2: أدا انت بس يعني حاطط مسلية قباريشة
1: مرحبا
2: ما بعض حوى هدافة بزحتو قالوا منو لكن اقل نسميه مثلا حتى بلي إذا انت
1: حتى
2: أيوة اقل كلهم ما تبرع الدم اقل نحمد وأسنايكم اقل نيبالهم التا
1: حتى
2: كالايت اقول كل مجتمع الدنيا عندها اتنايتنا هاي باي نايدا من دا بزحة بقع ودمانة لبو دم بزحة اتبانك دم اقل هلي
1: هل ايه؟
2: سالسيت هي بدرجة وطن والدنيا ما تبرع الدم اقل ناتنايت وشراكة اقل نخلقت سمعنا ليك اندي كون ريشاي ولي دم يعني ديب اي وقت وقينات اقل تبقى دريان
1: يا سلام يا سلام يا سلام ابي حدار يوم بس نوركونت نور ان شاء الله نور ان شاء الله اذا قدم وراك بنكرو نتفاقد وانا تنايت اطلقكم علي سامح
2: ابدا ابدا ريشاي ولي موضوع مهم تقول لي سمحي تتلبس هذا انت ما يعني بنكركه ابشرك سمعنا ليك بس حتى اللي تامت يعني افهم وامر لي

0: قلبها قلت افهم وقلت اتفازي اتكم صلهم يعني قال شبابات ام رامت انتم وفهمت بتوم ما تأياس صبت قلبهم قلت ادفع قدهم وقلت اتنايتهم يعني سنيتو اقل مي اللي موضوع اللي دحنا الدنيا بأكملها هلا دي بيبا
1: سنة معنا ها؟ سنة معنا
0: هيا كما دحنوا علي
1: مرحبا
0: دحنوا علي مرحبا شاي.
1: مرحبا أبي.
0: مرحبا
1: أبو
0: علي
1: مرحبا
0: أبو مرحبا أبو بيبا
1: مرحبا
2: يا سلام كده بقى يوم تلا جو فادهلا وبيح دار أول ببرنامجو كين ترفع وقعزا أزا بقى يا شيخ السوق جبنت نجاة مزاج بعنبوباها وأم مريرة وأب بخورة تنونة يا سلام يوم معلاتها ربنا سخرها لكن نجاة دول نجاة أو نجاة
3: نعم شيخ السوق
2: يا سلام نجاة حوكي شيخ السوق يومته واللوف هلا جبنتك ردينا رديه ردي ردي جبنتك شن هلا حوكي شيخ السوق يومته رديه
4: مرحبا ابو ابراهيم ود فغوراي جبنت كفم لي
2: ميت لي الله اكبر تهيب الدم نقطه انسانيه ارواح تدحن اتلبن ابي حدار ابحثنا قاعده تكين وزي ما انت انسر يا جماعه الكير ما حالت لما ده قامت مقرده ابي حدار راكب كعلمش انا زمنو تهر ما صليكو نجات انا جبنتك اغلى ولو فشنو هليكو خبر هلا قلكي
4: اسمعني شيخ أسوك أول كما قالت الأهليك أنا أسك بانك دم قيس ليكو دم ذهبنا ومنك ما قبلنا هيني شان هاتك أبرواك جبنتك قل أستيكات
2: يا كان قيس أنا من دم ذهرب ما تكليكو هر أنا شيخ أسوك ريت لنا دم يكون يا أخي قطرتنا الهبت من في شيء يتبع لحنا قلت أمري ودي مفايدة ميت له مكسب
4: مكسبك تحر قدام كاتو قلت أمر أبل أنت لتهي بدم ريكا كم أرواح نائم حو وحوات تدحنتو أزاي كبل النمسد نكيس
2: هدو لهيبة مرات مبك عصب يا أخي
4: ولا يبرداتك عصب على بوني سمعنا ليكا كم مقلات الليكا هياني دم قد تهبق أكم من قبي إنسانية ورحمة قلها ليا بديبا إب سبب يراكيب دم سمعنا ليكا كم ما تأقرز ما تقوله أزاي كبل النمسد كاما أجر قبق لك
2: ياي هاي بعلي الله هو أكبر دحنا بك حرحنا قدام أجر يكون مرقامين رديو هذا بونكي حزو فلسفتك تحاقليني يا أخي الدم عمل حليب ورزق وعافية للتمنن دي يكون عمل دم وعمل جعب عفود الله أكبر دم هنا عليك الله مه جاتل إلا أهامات اللي انت أزمكم منه نعجى السينة يا أبنى أبلا كسينة نعجى السينة
4: قسيكو
2: قسيكي أزاء التنسيني سيناس كان عياد قل السألكي إلا من مكرات الله تمن مهزاك إلا قدام للدنك التالي
4: قدم كلم السنة عديت دم من نفر اتنفر أكل حد بحس أكودي علاني بسبب إيركيب دم موت بوزحام مات وأقرس وبعدها ما جرى على ديب 1931 كارل لاندستينر للتبال فلاسفة من إلا بقوت الله لتنقف حرك بعدنا
2: إيه لاندستينر اتلا عدنا هيني من مدول تلكربت قابتنا مدول ما زعتنا اللام على العيد
4: ديبنا كل ألف عصر كليته عامة دي بالدنيا لكن كل ألف وحمسته وأبلا قبقى أتفاز عوت وأتنايات هيني كم قدام فزعة وآمرة سمعنا ليكا وأمرادهم دوم لتبرع هيني فزحوا نوس شكا سوك حبي كجل من إلا هقياك إلا هقيت إلا قدام بدير أزمة منه إلا رئيكا مسألة إنسانيته أزا أنت قرأت حوكا وحواتك ألو مادحن أقول كما فايدت با
2: لا ما فائدة بديو فائدة رأيت يلك دمي عندك عمامك حريت أنا دم قل دم نقول إنسات حزينة لكي أزانا رأيش ولف أبو لك ناقارك ولد فعلا سبت هلا ولا كاربك عادات ريال لكي حبة دم على بعض أزا دم لبلس بك من قبها بيني ولا سررت تحاجلين
5: السلام عليكم
2: مرحبا أهلا هاشم أرحب أرحب
5: من الراهب الليلة لا عمل دم من أننا هروين سرمتا كردنا التنى يا خلا عمل خلاص تلقشنا كردنا التنى كين بلا يا
2: أخي نحن بس أسرنا يا مزاكك عدم إيكا كردونا معلنا بس أزان عرض أسدينا سدينا
5: يا شيخ السوق أنا مصدق كله قلنوش أنا سدايت حزر لكو كين ياك أبوية وريشاي منو من دهرب وندلت قالوني مسرما نجاز عن حتى هتميت الله عمل الله اللين عليك لسنات كل رأيك عمل عيدوث ناي حمامات بك كردنا سبحان الله أول عم قلنا يسفير
2: حتي
5: كام قلنا

0: عليكم.
1: عليكم السلام. كمبالي ها.
2: مرحبا. سلمى انتي؟
0: هي يا ود حم بلا فكنا دعم در قلابكم عادي هلو
1: انا ما عاد هنا ما مرحبا سلمى مرحبي هسي
2: عادي هلو عاد هلو هلو يا هلو يا هلو عاد ما لي يوم تعمل متبرع دم تبيلوك اقلق اقبلوه ودم قلت تبرعوا جاي ساملو
0: هي وانتم هيني
1: والله سلمى انا بس اني تقبي احنا حمامنا يكون يوم عملت حمامنا يا ده جيسنا ولا حكيم كتقدم انا بديكم بيلنا بس تيكون شيكو
2: ابانوتو ابانوتو ابانوت هاشم مالي لهيموغلوبينكم ريت زبط بيلونا كبدت العرات عم تل صالون
1: وتقبلونا
2: اقبلوا سخوكم بيلونا نو ساعات قلب قصب قول نسونا حزعلو لكن بس قادر يدقعنا كازمهم
1: ايوه واحنا ما بقصب ينجي يسم بيلون بامرات ما ينجي سكر بيلونا كتقدم انا منن
0: باغا انتم امكم وحدكم قايسات انتن انسان ابيكم بسيام ليكم
2: يا بينا مدولا بينا هنا وقت بس نحزل لنا يتعاملنا ندي كون مدول قنيجيسو قنيجيسو لقياس دي مثلا
1: نيجيسو مثلا
2: ونيجيسو انت اسكا انت
0: انا اسكو مقايس ليكو
1: سكلا بانك دم
0: ايوة
1: دم قلت هبي
0: ايوة دم قلت هبي
1: زمت كليتا
0: انا كم سليكم كيت يتحا وهم على باي اناني متبرع الدم هي قلت امرو لعبة انسانيتو انتم هي سميتكم يتكرو قيسك انا
2: اوه هاشم لا سلمات عم انت اكيتو
1: قلبوه بعضكم

0: ولا من قيسوما اقلب لسوكيت ينسومك حرلي اقل امر العوفيت اقلكسس كن كم سليه وكم سليه كتمنيت امر العباي تم حبر قلنا هلا وقلنا نايت مدا يكون دبنات نسومني ناي مثلني نحلبي
1: بسمهبو كنا قلنا بني نقدرني من تحت ميزان لاتو وحمام نبرت لبو ولا لا تعد حمام بك من قبل وبعد له نمسل قلتها بيقدر
0: ايوه
1: السلف الحكايم فحس ودوك
0: ايوه
1: وحرت هي بيتاي نصمت لسؤلك أبقسك قدتها بهالتي يكونيني أزي أنت حلطي لحمامك كل سبت لأمره مين يتعب الحيسك
2: كذا دمرت بلس ديكن أبس التلاتو كأنه يلبن يلا أيده ومنتهاجيك وما هي تحللكم منه بس
1: دحن دحن إذا مو منه نواسكم سلفه ما يقل لقيستو حار الهياب بدم حلبي سنة كاملة سبت واصل بس انت تفهمي نواس قيسهم إيه تتحسروا
3: حنا ما هاشم وشيكو سكم أبونا أظن منهم كان قيس لينا أبو معلوم نواسهم ما تقبلنا بس
2: ما تبلا شيك السوق وهاشم أبو يأمروا هتام تمام للشبابات سنة لهم من الأيوم يهلو دي التلفزيون لالوة معل دمت لهايبو ما قبو كأزا أنا دحان اندق سكو اقل أفهم مامتو عيب ولا عيب تلال
0: سمعوكم من قبل
2: ان شاء الله سمعوني
0: ان شاء الله سمعوني
2: مرحبا دحن وعلي مرحبا دحن وعلي.

0: ስለ ትበላ ላምናን ያ ራጅል
1: ማለይ ማለይ بس رب الاغر متشريك رب الاغر متشانا بس ريك ما الدورار فرليك ما الدورار
0: يا اذا فرحت وغرمت ولا بلبوني سمعني ليك بغسنا بغسنا تو اغل ده حنجبيل تبلو تدفارس على كماني
1: قبل عليكم قبل عليكم حرات ولا بلبل لكن ملي فرحتك ليش حق من حقوقيت ما مشك سقوت ليك
0: حق من حقوقات لكن سمعنا هاشم سمعني ليك بقى ابشرك بلاك ليك حطر اول كما انا فاقره ليكم من كردون ناي فرحت فجر وتقدميك عمك جوكت ونجات وسلمى الين الدور قلت حطرت بلاك عليك
1: ابشر بس قدم مسك بانقدم ازا قبال لو بس
0: ليش ايوه بلاك
2: قلت قبات كلقوم لي كله مسك بانقدم انا سالهم ها نسوب له كبير لا تعرفكم ما اسمه انا حبتي عمومي تبغى تقول لبلوني كرسي جيس انا جيس
3: ريكم حسين اروحت جلد حنوت جلد والوده كفو بهت بلاك مسلك مبسوطه ليك وانا هذا انت يعني مو وديك كوكا كرا بليك بل انا الهبكوت
4: حسين تهبكم وامكم
3: مرحبا مرحبا اولاد مرحبا
4: ما شاء الله اولاد ما
3: شاء الله الباني الباني بل هلو بل هلو هذا الدور اللي يتبعهم هلو اولاد ما تعهم هلو كبطوا بيهم بس ريكي

0: عمو كميل سيدكم دملت حزي الله
1: سبحان الله هذا ميتو تم كله زمن
0: تشاف قد سديدنا إذا ميرك وتم جاي حالات خطر لي
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم كانت تم ربي قل باسر دكتور
0: دان إحنا بليت باكنا قلنا باسرتو أنتم ما بقوا بيكم باسرو
1: دكتور نحن تو بقروش يتركب كبي
0: لا دم بقروش اللي تركب دم برحمة حد وإنسانية من الدم تتركب أنا إذا حد أقول شغلي قلش كي لسيت قلت حن
1: الحمد لله رسول الله وأنا ميدي ميدي دي من أتصل دي من أسعي دي من أسعي قبل سبحان الله الأرقام تحابر مني لا إله إلا الله من أسعي أمال الله يبني من أسعي أمال الله يبني قدم لا إله إلا الله يوم بيدي قدم ربالي
2: أبوك كميل أماناتي قبا تنان فقرة من ريتك تامر حري
3: والله اللي أناس تورطي تبلني هاو حركة فوضى ومنسدي
2: لدكتور أقول له قبل يقول حبر وأهمية نايدة مكلي كم سلطة أقل الأمر بابي اللي تنديكون من بانك الدمنا دمها متأور ودو ديبا
3: يا سلام تمام كنا حقوقات إيه بدي حنتو
2: وأبوك كميل هي برددده من العالم اللي حتى اندي يركب التعيادات كم سلطة عقبلا السيد ماشي على دمنا سألو ديبا وأروح نتكرر ديبا الحمد لله سنهم تنحط بفرحات بلك بفرحات اللي مو حذب لك
3: واسك الله ما يفهم قبي
2: انا انت هذه
4: شهدار
1: انا يفهم زمتني تاعك السيكي ابا ما تبرع الدم لهبكو ما تدم من موت نجيت
4: الحمد لله
1: اذا تعوز ثبت لي واحد حسابك وعيبك البان قدم لسنا دم قلت برا وكم سالك عدو نايم تبرع الدم قلت بحث لي
5: الحمد لله رب العالمين هنا ما من كان الحزيال على نود امير الا تبسم عنا ليك اذا انت قدم يعني صباب كم سر ايكا فطنك كمين فطنك لكن انسانيه دمير سبت قبت وقت مسددنا ليت اقل امر لبناني اتهب الدم هي حنكتوت انسانيه رحت ادحن كم سر لنا يوم سلطان سيدك اذا انت يعني بعمرك لك بو بعافيتك دم قلت ابي تقدر لكن التم حضر عند أتيكا قلت أتنايت وقلت أتفازئ وقلت أتفاقد سبت قدر ضروري تنتع دون أي لما حضر قلت بك مين لا ما فلين يطلع صبح تتقارى فتشعلك كريت الليل قلها بكاتا
1: متنيبة
5: آبي
1: متنيبة
5: آها
1: متنيبة قدوم
5: آها إلا تلفلين يا تكيم
1: مرحبا
5: إلا تلفلين يا
1: مرحبا
5: أيوة ما شاء الله تبارك الله سنة يا ربي اطلب قبل سيك
1: مرحبا مرحبا خلاص قدم توبة يا حبوبة بي لو عرب
5: أيوة
1: توبة من إلا وحر هنا وبان قدم بس مليان من نجد
3: يا سلام

0: من قله تحيس مسل الابونو وعم كميل ابله ريال الليكو بس سن درس مسل
1: درسه
0: وانا ما من الا نايو دارس الليكو
1: تمام
0: عزري شاي قنصنا نقيس اسك بانك قدم نسالني انا دمقلها بحز الليكو
1: ابشر مشكله طلبك اذا نسك اذا قنصنا
0: راح يلا نقيس

0: مدرسة فنية دق محرية 144 درساي بسيرتيفيكيت أدحرت. تفاصيل الخبر من صالح موسى ودي حبيب، تابعوه.
1: كلينيك دق محرية قل مدد كل سنة بمجال أوتو ميكانيك إلكتريسيتي وراتات بناء صاري بعجأي وحسين كم سليهما إلكترونيات وأشكال حسين.

0: درسوم اتو اربعة واربعة درسايت يوم عسرة واربعة جون ادحرت ديب الا عسرة وكالايت عادت مدحرات مدير لمدرسة استاذ وهاب محمد علي التاس معايا كلمات لادحروا فعل ونزر لتهي بيوم دروس بقعكم اتمموا حقول شرحها لركبوا دروس نا امر مجالكم لا تعفي حقلوهم اندفهموا بشكل وقراءات قل طور فانا دي وزارة التعليم مدير عام قسم تأهيلات وتكنيك مهنة السيد تصفى السيوم بجهته حكومة دي مجال مهرط وديالها ليت في رارح قولة شرحة شباب درسة فتح قلوم لها اللا بكاتب بقعق اللي تنفعوا بو أتفاق أداء مدير مدير يدك محرية السيد يمان أبر راهية بقعدي بشكلكم لتأكد اند حبرا مد حرات قل مدت كل أسنت لكسبو دروس مهنة بعمل للأكد دي بمرحلة لتعدوكم هلا وند شرحة نشيطين قل لك بو أطفانا مدرسة فنية دك محرس سنة 1909 من كل وطان قل لما سأو درسان الزوم مهرة تكنيك قلت هبل أن بتت قبت هليت التحل فيا سنوتات 410 سلس بديبلوم سلس 1577 هي بسرتفكيت كما دحرت وسايقا وديح
1: دبعت خبر حقون تعديه دم ديريت قلو جنواي بعد قبل لا هليت تلوليت مراعيت دي بسنة حالة عافيتكم هلا تحبرا أزي ما تفاصيل الخبر من منصور عثمان تابعو
2: دي بمديريت قلوج انسوس باق قبل لهليت تلوليت مراعيت حكمنا دي بسنة حالة عافيتكم هلا مسؤول عافية حيوانات السيد سرق مدهاني حبرا دي بلا مديريت زياد كل 100,000 حا زياد 106,000 أطال زياد 306,000 أباقع وزياد 14,000 إنسان كم هلا حقول حبرا عافية انسوس ودوار دمانة تقلركب مثل مشترك الجهات لقب وراتات إجابيتكم تتركب منو حبرا مديريت قلوج مثل كل دولة تثبت تتحدد تلقط حركة إبا لجر حمامات معدي حدود قل دافعوا تلولو يتاين كم قبح أولا حبرا حرستو تسب أنسوس وسب رعيا وقتاي حبرا دي بحالفوت لو الدوا معاونة حمدا سنة كل 1906 دي بمديريت حمام حاسب بترا دي بعصر السس إدارة داحية زياد 4,000 حا في الديت دي بنس دي بأطال وأباقع ما اللي لشبه برنامج كم قبقا السيد سرقي شرحا مطمطور اللي فيرارو في الديت دي متشرعان كم تهيبا ما أفهما السيد سرقة دي بدونقوبا دي بدارات دحياة منقولا سابونايت قرقف وعد الشقالة مصدار قلت تنسح حقولة تحسب رهياتات متابعة وجيبة قلت قبا دي بدفانا سب نواي بجهتهم انسوسهم مراعية حكمنا سبت ركبة دي بسنيت حالتكم هلا مناتا دي بقاترا بسبب هم اللي انسوسهم دي بقوت سبت هلا لتكسسهم جهات حسر قليدو دي بتحسبو
1: فرع محبر وطن مسكونا معقل وعبوت جروب دي بأقليم قبلة بحر كياح مسكنا عقل وعبوت جروب لأبو مواطنين دي محبر انديت كم كمو ما تنفعت اقل لقبو مجال اقل طفح اقلوم لأما ما اجتمع اتيوم عسر وحمس جون دي بمدينة عسب ودا لا رفعت مسكونا معقل وعبوت جروب مسؤولين داحيات وميرحة حشمت كامسلهما سب شركة لشركة وديبو اجتماع أفهم مجتمع وأكاديمات اجتماعية للهيبة مؤسسات لشركة وديبو اجتماع فهم مجتمع وأكاديمات مجتمع للهيبة مؤسسات حكومة اندي عبا فناتاي اقل لسرت كومتو مسؤولتنا إلى فرق معلمة حياة عبد الله شرحات لا فرقت سنة كلالف وعصر حمس كم تأسسا وعلب أنفارو 145 باز إحكم هلا السك الله هي عزرا وسمان من نوم ما تنفعت أبكات مهرو قاب أم كم هلا وحقولا شرحة السك الله دي بمحبر لا تكم كمو قلت كم كمو تحسبت مشاركة هي فزعت مجتمع لا أوق الوراثات أتفازعوت أقل تقدم ديبو منبرة اقتصاد أقل أتحياس بلحيسة أقل تقدم كامسلهما مقدرة مسكونا مأجنيتهم ديب وقم لأتا تأهيلات أقل تهيب لبل وآراء بعد قدموا ديب دنقوبا مدير مديرية عصب السيد برهاني كداني بدرجة مديرية لا قيمة محبر أقل ترد دور مجتمع وجهات حكومة اقل عبيد مسكونة ما اقل وعبوتا قروب لها لا فهم دنقور اقل تسيح كام سلهما عائلات رفعة مسكونة منافعة متكم كام دي بمحبر اندي فهمو ابي واجب اقل خدمو تحسبا أنفار فرع وزارة عافية أقليم مقب بوزارة عمل وعمل

وفي اجتماعية لا تأمر يا عسرة عائلة شهداء أقل كل منن 5000 نقفة تبرعات ودو اتيوم عسرة واربع جون دي بحرات اسبدالية عداقة حموس دي با قبأت عدد ممقرحيتنا إلى برنامج سيستر فقادو حقوس ودكتور ملأك تولدي لا قبأت سدايت مال مطمطور لا بحكومة لا تقبي اقلوم مراعية وسدايت مطوركم هلينا لا تبل لكت اقل حالفوت لأمامت كامتا شرحو مسؤولة فريق عمل ومنقف اجتماعية أقليم مقبة السيدة جمعة إبراهيم ومسؤول منقف اجتماعية السيدة تيدروس فسايه لا تنسى مصدر حق ولا حمدو راعيو عائلة شهداء أولوية لا لتهيبو سبتو بقبين الزم اقل تقدم دي بوتفانو إلا بتشبه درسا وأنفار كلية علوم اجتماعية 3800 نقفة أقل 3 و4 عائلات شهداء أنفار محبر وطن أنسات أقليم مقب هي 10000 نقفة أقل 4 عائلات شهداء كافلو متقبلتنا حقول الحجار متعديت موسيقته دي بأخبار كارجي قلنا تعديت أمريكا دي بالاتحاد الأوروبي أقل تصدير لا تأداليو في الشاي طبيعة هاي غاز أقل تأزم منه كم قدر حزرت اتحاد أوروبا عدد كيسحة غازات بعامتنا 200 هي بفنتوي أقل لنقص قدم 5 سنة لا وديو اتفاق دي فعل أقل لو علو أسكلا مصدر كم ينسى شكوى حقولا قدمت أمريكا حزرت لا اتحاد بزحي كيس حتى غازات اسك سنة كل الف وسلاسة بسلاسة 200 تقل انقص سنة كل الف وعسرة شارح كم على لا الشراء تقارير دي بفعل قلو على كم يتحرك الحبر امريكا لهبتو تحذير دي بفعل وعلى من قبي دي بدول اتحاد اوروبا جار لها لا محجزة طبيعتها غازة زيادة قلت كلام كم قدر لتقيمم اتحاد اوروبا حقو متى انبات حرب يوكرين وعزبي طبيعتها غازا روسيا باتر كم هلا دي لتأمر تلي حين اللي لعب طلباته من امريكا كامتو لتشرح جمهورية تشاينا وبنغلاديش دي بعصر السلسلة فناتها مجال بحبر اقل الخدمة لا اقدر مفاهمات في الرمياء لا مفاهمات رئيس تشاينا شي جي بين ورئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن يوم 16 جون دي بمدينة بيجين دي بلا ودو هدكتو لا قبات كليتا لا دولة ديجيتاي اقتصاد تجارة كساءة مال وحرس لا تسبت مجالات ديبو اقل لتسادية كامتو حبرات ليا كم كفلنا إلى اتفاق سنة 2015 زيادة 4 بليون دولار لعلة مبادلة تجارتنا كليتن لا دولة التامت آسلس سنة بعصوف أقل لوق له 6 أفقرات الليام بريطانيا من اتحاد اوروبا حقولا فقرت جملة وطنية اتيا به حد 800 كم نقصة تقارير حبرو بأساس لا تقارير اقتصاد بريطانيا كل سنة بحد 100 بليون يورو نقص كم سنحة أمور هلا بريطانيا أسكلا اتحاد لا تودي تصدير بعصر 600 التياهي بأسرة وسلس 200 كم نقصة حبرة انبل اللي قياس كساءة مال بحد 10 سمان 200 قياس أفريوت هي بزياد 400 كم حقوقة لا تقارير حبرة لكن دي بنتو حقولا وقت مدفناتي اتحاد أوروبا ما كل سنة أسك 15 بليون يورو كسر كم حلا لتحبر دي بورح جون اي سنة 2016 من اتحاد اوروبا اقل تفقر حريان لا وديت بريطانيا لنا يفقير قرار دي بورح جون سنة 2010 رسمي كم قبع لتذكر متقبلتنا اخبار قدمنا تم مارس اخبار قلت قم قولكم أنفار دبلوماسي مجتمع أبو وفاة محر بيت السيدة أدانش برهة قل حيث رئيس السياسة أفورك وعائلته عزو مدرسة فنية دك أم حريد رساها أدح

تقارير حمراء. كحيسام وحيسات متقبلتنا أخبار دي بلا تمام سلة اللي برامجاتنا متابعة بكيتة دي من التمنين الصراح منكم.

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات برنامج قلب دحن تابع له لكم. نايم أرسنا تبرع دم وأهميته لخصصته قاشينا من بنك الدم أريتريا مسؤول تبرع دم السيد محاري أبراهام مثلنا هلا ثم متابعكم أسك دنقوبة مثلنا قد تصنحوا سايتناتا يوم تلفونات قلها لنا يكون دي بتعفوناتا كديب لا برنامج قل نحلف السيد محارة سنعي دحن متأكا
1: سنعي دحن معكم
0: قل البرنامجنا أهمية ذهب كادي بستوديونا من متأكا بدقمان قل حمدك كافتة لا أرئيس تبرع دم وأهميته فايح من ماتو مثل الله الهليتنا وقت دم ميتو وأهميته ميتة منفعته وأهميته ميتة
1: سنعي دحن كله نسردنا أحمدكم أقول كله تغيرتنا أي أمر قد شعبنا قد مساء فهمت قد عبيه تغيرتنا أي طبيعت قد تدو يقول لكم أحمدكم من كله دم بهلت أروحتها أروحتها ناي ربي هيابتها سبتك الدم سنة قلنبر ور بعفيت قلنبر حقو جاء دم من كل الناس تحزيه دم حق يركبك أو دم منا قربك حق نقصة لا متأكا مشكلة موتة سبت جات اللي موت اللي قلنا نقصه دم تبرعات ندودينا وكله أكان ناي اللي عدنا جيس لنا شكل لنا كلهم لهم ما تبرعات دم هي قلنا حمدهم نقدر سبت جاء دم أيه فساس بالله تجربنا يود أدم ليت أتتركب تقال لجبت فابريكات ولا بعد زك أزي قل شقة إيك أدراني سبت جاء دم قل شعب دم قل حموم دم قل مجرحين دم قل مات ودم قل جنيت كتاب حقوق أكا دم من أدم تتركب حبك من أدم تتركب نديكو من بعد لما أدم أقول أدم أقول قبا يقدر سبت جاء منفعتنا يو ميتو حقو بيلكي منفعتنا دم تا جربنا دم من نفعنا اللي أي حدا مملو تا جربنا الهلا كل كفالات بو حتى ما يو كفال مملو بلازما اللي كلايته وهي تقدم مملوم لوم قياحته وهي تقدم مملوم تعاديت وهي تقدم رجعت دم مملوم لو مالته وحتى حتى نفر حمس سس لتر دم تجربته اللي واجبته
0: رتامم نفر
1: رتامم نفر من حمس سس لتر دم قلبه واجبته هتلي تايكوني من ميزانه نايغوربكا سمان مميت دمته غلك تامروبكا اللهم وهيت الدم ملهم اللي تعجم ناينا تانغو عمبلو ديبوتوم لتعبو فطرون بلو سبت جاء اللوم وهيت الدم قيحت وهيت الدمتم سروم تعادو هيت الدم بلوم سروم هي بلاتليتم بلوم ويا مرقات دم دبلنا نسميهم من دوم هي البلازما اللي تبهال هلا بلازما ميت حقو بيلكني اللي فساسيتو ان تا دمنا لهلا 54 من 100 لصبطا فساسين بلوتو
0: الفشايت
1: ولا ايوه اللي مشكه اللهم وهات الدم اللهم لنا تا بلازماتوم لعقوت حتلولو تغربنا اللي غازات نبلو اكسجين وكربون دايكسايد تغربنا من سامبو سك اكاليتات وهاتات بلهم غلبصح كله غازات نايو تا بلازماتوم

0: ፕሮቲን ምህን ዳዋ ንረክቦ ግሉኮስ ምኑ ንረክቦ እንዛይማት ምሎም ኩሎም ሎም እብዶም እቶም ላዓል ወተሓት ብሉ እታ ላስተሓዝዮ ጎረብና ግልብፅሑ ደም ናይ ሽቁልቱ ሞም ኩሉ ሄ ልዝዓበ እታ ቀያሕቲ ዋይታት ደም ብሎም ወይ ከዓ ኣርቢሲ ኢልና ንሰሚዮም ሂሞግሎቢን ንትበሃል ቀይሕ ብኣ ተሃላግሎም እሊ ሂሞግሎቢን ሚቱ ሓቆበልኪ ኦክሲጅን ወ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንደራፍዓ ምን ሳምቡ እስ ዋሄታት በፅሕ ምና ዋሄታት ጎረብና ለተነፍዓቡ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እየ እስ ሳምቡ ላመፅኦ እሊ ሓቆ ይህለት ትንፋስ ይህለት ባህለቱ ትንፈስ ሓቆ ይህለት እየ ጎረብ ይህለት ደም ሓቆ ነቕሳ ኣዳም ሕያይ ግልግባእ ይቀድር ኩሉ ርእሱ ሞት ግትምፃእ ትቀድር ሰበት ከዓ ደም ምንኩሉ ላስተሓዝዜና እግል ኩሉ ሽቑልና እግል ኩሉ ንሕና እግል እምበር ንሕና እባ
1: ግንሽቀ
0: ልገበ ልግባእ ግንሽቀ ንጊስ ወትብሓያትና ግንምበር ደም ትላስተሓዝዜና ሰበት ከዓ ደም ምንኩሉ ላስተሓዝካ ደም ግትንበር ቀድር ደም ሓቆ ያህለት ደም ሓቆ ነክሰት ላኪን ግትንበር ይትቀድር ሰበት ከዓ ሓማይም ኣለው ኣጀነት ንግባእ ኣባይ እማት ትለያ ዶር ሕርስ ወቕት ሕርስ ሓቆ ሕርስ ደም ብዙሕ ሓቆ ነቕሴን ሓቆ ጌሳ ደም እግል ርከባ በን እግልሊ መንፍዓትሊ እንዘበልና ኣሎም ደም ዝበርዑ ነፈር ሚቶም ሸቁ ምና ጎረቦም ዝሃላ ደም እብኒ ሳኔት እግል ኣዳም እግል ሄ እታ ናይ በዲሩ ለዓላት እግል ምፃእ ደም ግል ዝበርዑ ቦም ተበርዓት ደም ደንበ ኩሉ ግዜ ምባሃለታ ተቒረት ናይ ጠቢዐት ተሰሓዘየና ኣተኣእምሮት ላስተሓዘካ ፋሃም ላስተሓዘካ ሰልፊ ግተኣእምሮ ብካ ሚቱ ደም ግተኣእምሮ ብካ ሚ መንፍዓቱ ደም እታ ጎረብና ግተኣእምሮ ብካ እሊ ሓቆ ይኣመርካ ደም ግትበራዕ ቀድር ደም ግትበራዕ ምንኩሉ ሄ እንሳኔት ላስተሓዘካ እንሳኔት ሓቆ ኣላብካ ደም ግትበራዕ ቤሎካ ምገብእ ኩሉ እርሱ እታ ባንከት ደም ይትገይስ ወላ ይትበራዕ ሰበት ገት ደም ግትበራዕ ም ላስተሓዘካ ሓቆ ቤልክኒ ፍሃም ላስተሓዘካ ኣምር ላስተሓዘካ እሊ እግንሽቀ ሚኒስትሪ ዜና ዝወዲዮ ሃላ እታ ተፈላለየ ምትብለሊ ፍንቱይ ትግራይ ትግባእ ብትግርኛ ሸቆ ዝሃላ እግል ሸዓብና ኣፋሞት ኣእምሮት ግልዕበ እሊ ላዓበት ምንትብልዮ ምስጋና ብና ንሕና ኣዘማ ብልግ ንግስትን ሓድል ህለና
1: ኣማምህቱ ዋጅብና ተይኮን ኩልና ዝመስለ ግንሽቀብና ተበርዕ ደም እግልሚት ኣዳም ደም ለልትበራዕ ግልሚት ለልትበራዕ ወምዶልቲ ለልትበራዕ
0: ኣዳም ምዶልቲ ልትበራዕ እ ኣዳም ዶል ግልበላዕ ቀደም ኩሉ ሕያይ እግል ግባእቡ ሕያይ እግል ግባእቡ እንሳኔት ማ ላሃላ እግሉ እምበል እንሳኔት ሕያይ ምንገብእ ሕያይ ማ እምበር እንሳኔት እግል ግባእ ይቀድር ክሌቱ ምስሊ ግልምፃእቡ ምስሊ ግልጊስቡ ሰበት ከዓ እንታ ደም ክትበራዕ ላስተሓዘካ ሃላ ሚቱ በልክ ምገብእ ቀደም ኩሉ ደም ትበራዕ ነፈር ምላስተሓዝዮ ዕምር ናዩ ዕምር ናዩ ምን 16 60 ዝሃላ ደም ግልበራዕ ቀድር እሊ ደም ልትበራዕ ምን 16-60 ዕምር ንብሎ ዝህለና ኣወል ልትበራዕ ነፈርቱ ቀደመዮም ትበራዕ ዓልካ ምገብአ እስ ክሳብዒን ክትፈራዕ ትቀድር ካልኣይ ደም ክትበራዕ ሚዛነት ናይካ ሚዛን ናይ ጎረብካ ካምሲን ኦ ምንላዓል ግትግባእ ብካ እሊ ሓቆ ይዓሬካ እግትበራዕ ይትቀድር እብሚ ሰበብቱ ቤልክኖ ምገብእ እታ ጎረብካ ላሃላ ደም እባ ሚዛነት ናይካ ንሕና ንኣምርሮ ካም ገብእ ደንብካ ካም ሊትሮ ተላሃላ እታ ጎረብካ እባ ሚዛነትካ ንኣምርሮ ነፈር 4 ወስዕ ጋኣ ምገብእ እግትበራዕ ይትቀድር ንብሎ እግልሚ ድቤልከ ንምገብእ እታ ጎረቡ ዝሃላ ደም ምና ላህለት ደም ናዩ ሓቆት በረዓ እግል ኣርውሓቱ መሽክለት ግልምፃእ ቀድር ምኑ ثبت قد ميزانيه منا 50 ولعل حقي قد منا حتت مقب وكان دهرت مقب كل رسو قتبرع تا ناي قانون بان قدم يقب لا سالسايت هيموغلوبين بله لنا هيموغلوبين اللي قاي حد دم تا قاي حت وايت دم لهلان بلو ثم نجربو حق وتجربو اللي هيموغلوبين
1: فحس قبل
0: حقو منا حنان حاتزيو حقو تحاتت وكاني دهرت اقل تبرع يتقدر كامتا نفر لا ولت انس القباء وتبعا اللي برع كامت لاس حزي حقو بيلكي ولت انس 10 كلي نقطه 5 اقت قباء با منا تحاتت ودهرت مقبل كل رسي تبرع منا وتبعا هي 13.5 قباء بتو منا حقو دهرت كل رسي تبرع مبهلتو منا تحت قات مقب يتبرع بينهم قب حموم هليك بهلت يكوني اللي تا غروب قال هلا هيموغلوبين منا 10 كلي نقطه 5 ملهلنا ولا تانس مقب 13.5 وتبع مقب منو حقو نقصت حقو برعكا اقل نوسكا قلنا روحاتكا مشكله قلامس قلكا ثبت قد كل رسي يتبرع بله لينا بهالطو منا ضغط دم نمله نجرب منه اللي ناي لقبر قبع حياي نفر ضغط دم بله 220 تاع راس 80 بله
1: 110 دي براس 80
0: ايوا اللي لي تايكوني تاع نا بنك الدم قانون ناي ضغط دم بله اللي قياسات بنا لا قياسات من تحاتيت مئت تارس 60 من قبل قل برع قدر من العالية 180 تا 90 من قبل قل برع قدر لكن اللي قدون بيه مثل هالسحاجة اللي نفر حياي قل قبع بطو اللي قبع مشكلة تا قربو لا ألابو قل قبع بو إنسانية لو ما قل قبع بطو اللي دو ديكا آخر تا تبرع عدم وداتا أركعي ديبات عرق بهلت دول ديبات عرق لا تبر تبرع الدم تودي كم مثلك 400 وكم سين سي سي دم تاع اللي سر لتر ما يتقب
1: واحد تبر
0: ايوا منا تحاتيتا الا دم منا نفر حقو هبيكا حقو تبرع بانك الدم تاعته بانك الدم حقو اتيت بانك الدم اقل لا دم لا اقل ثلاث كفلا اللوم بلاتليت اللي تبهالو بنوم الفقرو اللوم كيحاتو هاي تادم بلوم ار بي سي بلوم هي بنوم الفقرو اللي سالساي ما لا بلازما بلوم بين فقر دم شغل ناي بانك دم ميتي بيلتنا مقب شغل ناينا تلقب القبا ندقيسنا تا مدرسين القبا قدر كوليج كالاي درجة مدرسين القبا قب ايوا تكالات قلقبا محبرات قلقبا ما قدر ثالث قبل قبا ندقيسكا منا إنسانية بنفر اللي ندعم ساكا تا بانك الدم مرمرا دو ديكا تعقبو تا هوسبيتاليت و تا مدينة من تبلي اللي اسبداليت لهلو حكايم هتوم دم دم قل لي لاس حزي نفر لهيبو نحنا يكوني بانك الدم دم يلهيب بانك الدم منا لقبا لقبا أكان نامتا مرمران دو دا اللي دم لعقبه تا بانك الدم لتعقب هار حكيم لا استحزيو دم كم هلا بورق نكتبه قل بانك دم ندو بانك دم هي بورقة كم دم لا استحزيو ما عينت مي جنس دم لا استحزيو ندرع منا لهلا ندافقرا قل الهوسبيتال ندو بهالطو تا هوسبيتال كم جيسا حكيم قال حمايم دم الهيبه
1: لا تحزي الهيبه
0: ايوه
1: اذا بانك الدم دي بسلس كان فنات يا ولد صعاده سيلات دم القحي سيلات دم وبلاتليتات وبلازما لماي بمبر نكريا
0: ايوه
1: دي بانك الدم تزللت كلا فنات
0: ايوه
1: حار الحكيم دي بلازز دي بهلا الا حزيكوت للبلبلت
0: ايوه
1: او دم كامل هي لحزه قبل
0: الحكيم حمايم هلا اقول لكم تاسف داليت اللي حكيم مو وده

0: اللي نفر ملا تحزيه ما عين الدم مي جنس دم بتلو بتو لا نفر مي جنس دم دبلتو ندبيلا اخر يمكن اللي مشكلتنا اللي نفر قول حمايم تا هوسبيتال لهلو حتى قلبا يقدر حتى نفر بلاتليت لا تحزيه هلا بهلتو ميتو مشكله بالكم قبل منها قربو بزح دم لقاي سبو قبي هلا بهلتو حدام بلاتليت بو بهلتو رق لي هلا لدا رق يا هلا ليت عندي قب تفناتا متول مشكله اللي حمام قلون صبو حتى بلاتليت لا تحزيه قام قب لا منها بلاتليت لهيبو قلنا نفر دم نقصي مقبي لا اربيسين بلو تلهيبو يمكن لنفر سات ندام مقب مشكلتنا الكتريك و بعد ركبي مقب ما بلاتليت على السحازيو منتوله بلازما على السحازيو مقب بلازما الهيبو الذي بانك الدم دم الهيب دم العقب دم منا كدن نجيسا دم لامت مرمره ودي اخر تا بانك الدم لعقبو لان تا ارترار هلايا اسرا وسع هوسبيتالات هلايا قرنا تصبره دم للسحازين دم كم ركبه نفر الحياه دم حق اي ركبه نفر قلبه تقدر ثبت اللقاء هتن مثلا قدم امبولانس تاع بنك الدم منطات مصاكا دم كن عينت دم كن عينت دم بكم محدث لينا لهلو بنا كم بالكم اجيت مصو تل وقت اللي شويه دم نقص مننا تل وقت اللي تمثل لي من شهر عسر ايوه من شهر عسر سك اللي مايو اخر دم تبانك دم ملؤته هذا لكن من جون سك سبتمبر لهلا شويه دم نقص مننا ميت مشكله بالكم قبل اللوم مدرسه العلو كلهم فرتكو يكو كلجات كله فرتكا يكو اه كله دبا هلا اللوم
1: لا شباب
0: لا شباب يهلت
1: بهلت قرو بيتركبان
0: اوا يلو وتوم حق يهلو دم بتات حزيو قبي يتركوا بيت قدر اللي سبت قا تل وقت اللي تل من محدارات نقيس منستريتات نقيس حتى نقيس مكل خال نقيس كلهم بتصحوا لكن كم سلين هاي مدرسه دم يتركوا بيت قدر سبت قات تل وقت اللي كلهم شبابين مدرسين لقبو او تا منستريتات لهلو تا مشكله ناي بانك دم اند امرو تام بانك دم اند مزو دم تبرعو لوم حماي مجلس دو قل بانك دم هليناكم وقالونا قن حزه هلينا بهلطو
1: هذا اللي تبرع الدم منتو لا تبرع شرح قلنا صنعك على شبابتم لا تبرع الدم دي باقالي مقب حر لا دم التيا مرمره قبلو ندت فناتا ل بنوع عند تكرر معلله تحزيا قليقس دي بقيات لقب كله دي باسمراتك منو اسكاك عالم جايس كفوت
0: سلف تبرع الدم اللي شغلنا يبان قدمته بان قدمته الوديه بان قدم دول وديه من كله عدنا نجسنا مثلا بان قدم اربع زونس نقيس أربع زونس نقيسو ما أكل هلا دوبوب هلا سمينا وقايب حرم بله هلا عنسبه هلا كله نقيس من كل أكان ما ترعد دم حق ودينا تبان كدم تمتز حتى وقت لكن مشكلة هلا هلا زباتات من قيس نقصان زباتات من قيس تهوس في ثلاث هلا تو أكان من قيس مشكلة تمتز دم من بانك الدم قلت ركب يقدر نفر ما دم لسحزي هلا ما قلت دبك محبر ولا انتاويان لقس دم لتبهالو تا زوبه لو زوبه امبلو ما هلا قلو مثل هوسبيتالات شكو هلو لو مو ود مثلكي
1: دم لا تبرع
0: ايوه مو ود مثلكي سلف لوم شبابين تا دوار نايلا هوسبيتال عمليات هوسبيتاليت لهلو كلهم قدم نمصاو تا هوسبيتاليت نايوم جنس دم لامرو
1: لامر جنس دم
0: مرمرال ودو غلو اخر دم لاستحزها لا منقب من بانك الدم

0: تحققا دم قلن سابو اللي بسالساي درجه الهلاتي اورتا هوسبيتال بزحمتم دلهم دم الناس الهلو تا شعبنا او قدام قال امر ربطم نش جناكم ولدا دم ينس لبل امر قال هلا اقولوا على ابوني كل دم لا سحزيو كل دم قلن سابو لكن الدم ما انت اللي هيبه حق قبلكني الا حكيم تا هوسبيتاليت لهلا هتوتو دم الحاج اللي يكون دبلا قلب بنك الدم مص هتو دم حقو نساء اللي دم قل شو نفر لا سحازيو كم تلا سحازيو حتيتو كلات سرس دبلا هتوتو دم لايب ديكم بنك الدم اللي شقلنا يكو نحنا شقلنا حتيتا دم من القبات القبا دفررنا دم بزحين دامصانا تا بنك الدم نامصو مرمره وتقلو دمون عقب قلو
1: أصبح درجات رأينا هون قبل سلف أماتن
0: أيوة
1: حقوه لهم بقتلة صادفهم بجراح لك باب عمليات لك باب لقبال لك باب دم للتكع منه
0: أيوة
1: وسالسيت لهم جنيتنا أيش
0: ثم هلو
1: تحت أو عمرهم
0: من ديتمهم لتولدا
1: أو كنشوبهم لقبوا أو لحمه
0: أيوة
1: كديب سالسيت درجات حقوه ليت الجنة أزالة تولدا دم نس اندت بسبت دي بحنق الكيمات بلت من موتنا دي حنوما لنا لجنيت اللوم بلت
0: اللوم جنيت اللوم أدام كم ولدو لام دم لسحازيو ميلبي إلى أمروني اللي الأمر مانتو أم لجن لجنة أو أبوه لجنة أقل أمر قدر من كل الأمر هي لحاكمتو اللوم بزحر اللوم كان القب مشكلة بهم بزحر اللوم منهم الحلفة هي اللهم وش تقام حماماتهم بلو لحل أقولهم كم اللهم من كل العبة تل الوقت اللي زياد كل القيس لحل الحمام اللي منشرون عيدمتو منشرون عيدم من كل العقال دم لا سحازي اللهم وهي تهدم بلوهم التانفر اللو وقبوا إشاقوني وقبوا يلعبوني تانقوع ناي عجم اللي بلوه لنا بقبوا
1: فرع أن عيدم لا لا صادفهم
0: ايوه حمامته يكم يعملوا حمام هلا وتحققها حقو قال النفر دم دم صاكا اي وقت دم قصي بابك اللي سك اكر لا اروحتنا يلهلت دم قصي بابك بهلتو
1: بعمرك هلا دم لا تحزن
0: اللي انصابت ايوه منو لعل هي حتى جنس حمام هلا اللي هي موفيلة عم بقول الحمام هلا كن عينة حمام حكومتات ميتو دم تاجربنا من نازيات يقل كعه من نازيات ما يقل حفص مشكلة لامس يقل كا مثلاً بوليس هيتم يعم بقول الحمام هلا بوليس هيتم يعم بقول لهم قبل اللهم RBC اللي بقول لهم جوانا يوم هلا هي مقولة من اللي تبهل إما تشر قبل ينفع يقولوا سنيكو تا عمره ما قلت نح يقدر حدا أي واحد من بلو ميت وعسرام علت أنح نايلهم حمايم قل ثلاث معلم ما يتأنح أجد أجد نقص أجد أجد نقص اللي حقه قا أجد دم قلت هاي بابك اللي مشكلتنا هي دم بب حقه جيس أقولهم هي قلهم حمايم لهم دم قلت هاي بابك بهالنتو اللي قل قبا من كله اللي بلو اللي يكو حكيمته الكل العمره حكيمتو دم لا استحزيو حكيمتو دم كن عينات دم او جنس عين الدم لحزه اللي كل بن بنك الدم نكدم نشفق لعلوة حنبة دم بزحه نامت اخر قل ما انت بيالكم قبل تا
1: كل المجتمع
0: ايوه
1: كل الباي لقيس بلد
0: ايوه
1: ازادي با لوقتنا سبت قيس هلي كمالت بعد بنك الدم دمان دالت قال دي بالطلب تبعته مننا لا تطلب هي دم ما تبرعت دي بدنغوبا ملكه قلت حالف تحز ثلاث دقائق تلان
0: ادي وقت كرم سبت قعد تل وقت اللي لو مدرسه دوقتو كلجات دوقت لهلا كم سنه اي بدير سك ماي لتنحنا هو ابو غبي جنك سنقدر دم بزحه قد نركب ينقدر اتوقت اللي مشكله هلا قلنا اللي مشكله حق دم تبانك دم يثبتك او يا هلا حكيم دم بلا منقب

0: دم قلرقا أو دم قلحدة يقدر اللي سبت قا كلهم شبابين كلهم عافية لبوم نفر من عثرسس قرستين عمر بوم تاباكنا له لو تابانك دم دمزعو دم قلت برعو اللي شعبهم قلس دو ست سبتمبر قب لهلة مشكلة نايبانك دم بلي شعب قل الدبا
1: انا اكسر لا اتمامنا
0: ايوه توتن حد الهلين احنا قلهم تلاك يوم الهلو كان
1: تمام لا لا دم لا ازتنا سؤال هليكم يتان احنا اكل يتان
0: دم باجي نسو تا سيلف بلاك لعالكيكو اللي بلازما نبلو بلازما كفالنا يدم نبلو الهلينا نيجاتيف 18 ديجري سنتيغريد نبلو الهلا اسك حتى سنة تصنع اللي أربيسي نبلو كي حتى وهي تادم نبلو من الهلينا هتوما مقب لبلا عند هبنا أقلوم تادم نوسك أقلوم اسك أربع وكلا معل تصنع اللون بلاتليت بلوم لي ناكل خمس معلتهم صنع حجي كل وقت بلاتليت هسه حزيك بهلطو معل معل تشكب بلاتليت
1: بتلل لا تكزن دم صبت على بو ديما دم نتبرع
0: ايوا ديما دم نتبرع
1: نحمدك دي بلا كنات ممات لا برنامجنا ساعه صبت تمت حيسم وحيسات متقبلت برنامج قلب دحن يوم الدوليا ملعلنا صبت دي بلا تمام هلا أقول السيد محاري أبراهام بسميتكم نحمده وقت حاريت ما تلا مثلنا أقول شارك نسيه سام حاريت بعد لا تراك بنا ده حنسمنا
0: أنا ممنسير أنا نحمدكم التكرايت مدب سنيت نحمدكم
1: شكرا

بحبشها ترين تسرار حاجة كله تغير سلسلة حن ندري كم ما حكنا ما حشوا الجيل ماتي ترين إن صوت أجله كله ماتي بحفشة أو أب ترين أو صوت أجله بتعمل اللي علينا نسمع هالشي ده.

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. أعضاء السلك الدبلوماسي يعزون الرئيس إسياس أفورقي. الاتحاد الوطني للمرأة يعقد اجتماعي تقييمي نصف السنوي. المدرسة الفنية بتكم حارة تخرج طلابها بدرجة الشهادة. روسيا

تغلق قنصلية روما وتطرد القنصل العام. ملك إسبانيا يلتقي رئيسة المكسيك في مكسيكو لطي صفحة الماضي. كوريا الجنوبية تعتزم تدريب نصف مليون مسيرة لمواجهة حجارتها الشمالية. إلى التفاصيل، قدم سفراء ودبلوماسيون مقيمون في إريتريا تعازيهم للرئيس سياسة فورقي والأسرة بكاملة في وفاة المناضلة أدانيش برهي. وقدم أعضاء السلك الدبلوماسية التعازي أثناء زيارتهم صباح اليوم إلى بيت العزاء بمقر إقامة الأسرة. وتوفيت المناضلة أدانيش برهي يوم 22 من يونيو عن عمر ناهز 97 عاما، ووريت الثرى يوم 24 من يونيو في مقبرة صلوات.

عقدت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة اجتماعها التقييمي النصف السنوي للعام 2026 يوم 24 والخامس والعشرين من يونيو في العاصمة أسمرة، حيث استعرضت سير تنفيذ برامجها وأنشطتها خلال النصف الأول من العام. وأوضحت رئيسة الاتحاد تخاتس ميكيل أن جهودا ملموسة بذلت في مجال توسيع وترسيخ الهياكل التنظيمية وتعزيز برامج التدريب المهني واستقطاب عضوات جدد، إلى جانب ارتقاء بالوعي السياسي للمرأة وتنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة لتضافر جهود مختلف مكونات الاتحاد. وقدمت رؤساء الأقسام والفروع تقارير تناولت الأنشطة المنفذة في مجالات الصحة العمومية والطفولة، حيث أشارت إلى ارتفاع نسبة الاستفادة من خدمات متابعة الحوامل في مختلف المناطق، فضلا عن التقدم المحرز في مكافحة الممارسات الضارة وحماية حقوق الأطفال. كما ناقش الاجتماع دور الشركاء في دعم البرامج المختلفة، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى استقطاب أضواط جديدة وتعزيز العمل المشترك من أجل رفع مستوى الوعي. وفي ختام أعماله، أجرى الاجتماع تقييما معمقا لما تحقق من إنجازات ومبرزة من تحديات، وخرج بجملة من التوصيات من بينها مضاعفة الجهود لتحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة، وتوفير الكوادر المهنية المؤهلة، وتوسيع برامج التدريب الهادفة لتنمية قدرات المرأة. خرجت المدرسة الفنية بدكة محرف في 24 من يونيو جاري 144 طالبا عنه برامج تدريب ممتد لعامين في مجالات الميكانيكا، السيارات والكهرباء والبناء وأعمال النجارة والحدادة، إضافة إلى الإلكترونيات وأعمال المعادن. وفي كلمته خلال حفل التخرج الذي جرى للمرة الثانية والعشرين للمدرسة، أوضح مدير المدرسة الأستاذ وهاب محمد علي أن الخريجين استكملوا دراستهم النظرية والتطبيقية بكفاءة، داعيا إياهم إلى مواصلة تطوير معارفهم ومهاراتهم من خلال العمل الميداني والمطالعة المستمرة والاستفادة من المعارف التي اكتسبوها كأساس لمسيرتهم المهنية. من جانبها، أشار المدير العام للتعليم وتدريب التقني والمهني بوزارة التعليم السيد فايسيوم إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في قطاع التعليم، مؤكدا أهمية اغتنام الشباب للفرصة المتاحة أمامهم بما يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية الوطنية. كما حث مدير مديرية دكة محار السيد يمان أبرا الخريجين على التحلي بالمصابرة والاجتهاد، موضحا أنهم ينتقلون اليوم من مرحلة التكوين المهني إلى مرحلة إثبات قدراتهم عمليا في ميادين العمل بعد عامين من الدراسة والتدريب المتخصص. يذكر أن المدرسة الفنية بدكة محار التي بدأت تقديم التعليم التقني النظامي للطلاب القادمين من مختلف أنحاء البلاد في العام 1999، خرجت خلال السنوات الماضية 413 طالب بدرجة الدبلوم و3577 طالب بشهادة فنية وفقا لسجلاتها الرسمية. قال المسؤول البيطري في مديرية قلوجة سيسر غامداني أن الماشية في المديرية تتمتع بصحة جيدة بفضل الرعاية البيطرية المستمرة، وأشار إلى وجود أكثر من 200 ألف رأس من الأبقار وأكثر من 160 ألف من الماعز

وأكثر من 360 ألف من الأغنام وأكثر من 14 ألف من الإبل، مضيفا أن العمل مع الشركاء قد أثمر نتائج إيجابية لضمان صحة الحيوان وحماية البيئة. وذكر تسيير دورات مستمرة لمنع انتقال الأمراض عبر الحدود الناجمة عن التنقل من وإلى مديرية كلوج نظرا لوقوعها على الحدود مع دولتين. وثمن تعاون المزارعين ومربي الماشية والرعاة في نقل المعلومات الأنية. وأوضح تطعيم أكثر من 40 ألف رأس من الأبقار في العام 2026 لظهور مرض الطاعون البقري، بالإضافة إلى برامج مماثلة في الماعز والأغنام وتنفيذ حملة تطعيم ضد داء الكلب. ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد من قام بتحويل المراعي إلى مزارع بشكل غير قانوني في مناطق مونغولا وسابنايت وقرقف وعد شاقلا، وإلى اهتمام جاد بالحفائر. من جانبهم أفاد مربي الماشية بأن مشيتهم تتمتع بصحة جيدة بفضل الرعاية البيطرية الملائمة، إلا أنهم اضطروا إلى إجراء الإهمال في مناطق الرعي. عقدت الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية في فرع أقليم جنوب البحر الأحمر اجتماعا في مدينة عصب يوم 25 من يونيو لمناقشة الفرص المتاحة للمواطنين من ذوي الإعاقات الذهنية بالانضمام إلى الجمعية. وأوضحت رئيسة الفرع الأستاذة حياة عبد الله بأن الاجتماع الذي حضره رعاة ذوي الإعاقة الذهنية وإدارة الضواحي وقادة مجموعات والشركاء يهدف إلى القضاء على التمييز من خلال رفع وعي مستوى الوعي لدى المجتمع ومقدمي الخدمات العامة. وذكرت أن الفرع تأسس في العام 2015 ووصل عدد أعضائه إلى 145 عضوا، واستفاد منه 28 عضوا في الفرص التعليمية، ودعت إلى غير المنضمين إلى الانضمام في الجمعية. واقترح المشاركون على ضرورة الدفع بأنشطة التوعية المجتمعية وبذل جهود جادة لتحسين سبل الحياة الاقتصادية وتوفير برامج تدريبية ترعى قدرات أطفال من ذوي الإعاقة. ودعا مدير مديرية عصب السيد برهان كيداني المجتمع والجهات الحكومية على زيادة مساهمتهم لتعزيز الجمعية التي أسست على مستوى المديرية وتصحيح النظرة المتخلفة تجاه ذوي الإعاقات الذهنية وإدراك أسر المعاقين والقائمين على رعايتهم فوائد الانخراط في الجمعية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أمرت روسيا بإغلاق القنصلية الرومانية في سان بطرسبورغ وطرد قنصلها العام ردا على إغلاق البعثة الروسية في مدينة كونستانا الساحلية الرومانية. وبلغت العلاقات بين روسيا ورومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أدنى مستوياتها بعد سقوط طائرة مسيرة على منزل في مدينة غلاتي الرومانية على الحدود مع أوكرانيا الشهر الماضي. واتهمت رومانيا موسكو بإطلاق المسيرة التي أصابت مبنى سكني خارج أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدأ الهجوم الروسي عام 2022 وهو ما نفته روسيا. وبعد توبيخ في وزارة الخارجية الروسية سلم المبعوث الروماني كريستيان ستارتي مذكرة تعلن القنصل العام الروماني في سان بطرسبورغ شخصا غير مرغوب فيه وفقا لبيان الوزارة. وجاءت الخطوة ردا على قرار بوخارست إغلاق البعثة الروسية في مدينة كونستانتان الواقعة على البحر الأسود. استقبلت رئيسة المكسيك كلاوديو شانبوم الملك الإسباني فيليب السادس عشر في القصر الوطني في العاصمة مكسيكو في لقاء وصف بالتاريخي في اتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي على خلفية مطالبة المكسيك رسميا التاجر الإسباني بالاعتذار على الانتهاكات التي ارتكبت إبان القزو الإسباني لأمريكا. وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان رسمي أن اللقاء بين الملك ورئيسة المكسيك يأتي في إطار فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن إسبانيا من أكبر شركاء المكسيك داخل دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان أن المحادثات جرت بين فيليب وشانبوم جاءت في إطار تعزيز الاعتراف المتزايد بأهمية الشعوب الأصيلة في التاريخ المكسيك. وفي الإطار ذاته قال شانبوم أن الاجتماع مع الملك كان وديا وأنها ناقشت معه أهمية الشعوب الأصلية عبر التاريخ، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يصب في خدمة الشعبين.
قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنها ستعمل سريعا على توسيع قدراتها في مجال الطائرات المسيرة وكيفية التصدي لها لمواجهة كوريا الشمالية، بما في ذلك تدريب نصف مليون مسيرة محاربة ونشر عشرات الآلاف من الأنظمة غير المأهولة على الوحدات المنتشرة على خطوط المواجهة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء رويترز. ويخطط الجيش أيضا لإنتاج 110 ألف طائرة مسيرة بحلول العام 2029 لنشرها في جميع وحدات الجيش والبحرية والقوات الجوية والمومشات البحرية بهدف جعل المسيرات عنصرا تقليديا لكل جندي. وتكثف الكوريتين جهودهم لبناء قدرات في مجال الطائرات المسيرة مع استخلاص الدروس المستفادة من الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، حيث كانت تلك الأنظمة غير المأهولة عاملا في غير القواعد اللعبة في ساحة المعركة. ألقيت أكثر من 100 رحلة جوية مع اقتراب عاصفتين مداريتين من اليابان، فيما وصت السلطات بإخلاء بعض المناطق بسبب خطر حدوث فيضانات وانزلاقات ترابية. وتقترب العاصمة ميكال مصحوبة بالرياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 144 كيلومترا في الساعة وفق خبراء الإرصاد الجوي، فيما بدأت تهطل أمطار غزيرة على بعض المناطق في جنوب اليابان وقربها. ويتوقع أن تتركز العاصفة على طول جزيرتي كواشي وشيكاغو خلال نهاية الأسبوع. وأعلنت جابان إيرلاينز وأول والبين إيرلاينز إلقاء 70 و50 رحلة جوية على التوالي من منطقة يوكوهاما وكاشيما وليهما. وصلت سلطة منطقة كواتي بإجلاء آلاف السكان محذرة من حدوث انزلاقات ترابية. عناوين النشرة مرة أخرى: أعضاء السلك الدبلوماسي يعزون الرئيس سياس أفورقي. الاتحاد الوطني للمرأة يعقد اجتماعه التقييمي النصف السنوي. المدرسة الفنية بدكمحر تخرج طلابها بدرجة الشهادة. روسيا تغلق قنصلية رومانيا تطرد القنصل العام. ملك إسبانيا يلتقي رئيسة المكسيك في مكسيكو لطي صفحة الماضي. كوريا الجنوبية تعتزم تدريب نصف مليون مسيرة لمواجهة جارتها الشمالية. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإلكترونية، وإلى اللقاء.

0: كمل حاليكم
1: حما غدا نبردو سبعة فانسخاتي مأوي
0: بخوم عندي اي تحازو لا يكمل بكو عمتي دقاس دخل اياكم
2: نايت مالس فريتي انيرا
0: انتاي دي اجيرا مسيلكم قطقط ابيلاتن مس دخمتسي ايدكاي نخس سايلاتني انا انا زايده عفاي ايتي قرطم مابلا شعوكا ويلي اي تحازو لاي
1: كابني ايدكا تقرطم صحيبا بيلكان عاوطم مبلكان
0: كتدفعني كابوها اودي اي نخسنيكو من نخس ناي كنشتي
1: صغبر ناتكا نايدك تبعتي رعنا لكا نايدك انستي رعنا لكا
2: يورس دار
0: من
2: اصلا بو دكتور تري يا زلك
0: الله او حق بنت خريستيان كساله ميلا عندي خيدا اذا امنا عفابا طوي تزبلا اسقات النكو
1: نغمزي انا عين السبات انت خم تقبرن كما خراك هذا انا
0: صبو
1: جنك تكبر اخي
0: نو نو نو جدن جدن كنت تكبر اخي

0: አቤት አቤት ኢየሩሳሌም ያሪሰይ
1: ንቋ ምድር እንዳሰዳንታ ያምጽ
0: ዋላ ከመይ ሀዲርኩም ኳ አይና ክንባሃል ጸኒሕና
1: ቋሕ ከመይ ሀዲርኩም ትሎምኖ
2: شحنا أفاد لي من اللوي لكن يا ريخ قريب كل ليدو
3: تمرمونا بابا زي كتكو
2: بيهين تخون كزي خدكي هابي وعلكي
3: كزا حركة أسكفني إذا كل زبيزان دا قبرلنا كزا خرين دا غافلناس أسكفني
2: بعد ما أسكفها لكي ولا حد إذا سكفنا قريب لكن كان دا يسرح أنا أفلتي دا حاري كن مرع خلنا تمجمري ونكو بعليا اللو خلك أعلن أنت عايز أسكفها لكي حاجي
3: بزي نسرح كامو معاس حبسكوين
2: أتهلو لو قديف كنت قد حجي كابيورس كيل كتلك حكم تصلي نحاقا بزخونة على ديف كتمرس الله كيري تقلت نغيدو تصلي تعوي خبري دلو تعترقين هم قيركي

0: اهلا وسهلا يا جماعه الخير. تفضلوا يا جماعه الخير. نوع واشكال نايفور على يا جماعه الخير، حرو وكرو دلايك مطلبو انت يا نسمعكم.
1: اوكي انا عايز فول بس.
0: حاضر يا عمو. وانت
2: نقع حفرتاتا
0: طوالي طوالي طوالي يا هيدو. انا

0: وتلانتها له تمام شكرا اها انتهى له جوده يا جماعه الخير كل ملو ها شكرا شكرا تمام
1: يلو توماس ودي سيدي تكارو وا انت قلع انت اذا هو ترغب بالعلك انا يتو تغفل دحن محجي ما يحسب موبايل تخيو دالك في غزان رخب تشو حري تشو
2: مانيتي ود غريب
1: انت نسوا تمال 10 شمنت عمو تصنبي لوسي لو متها سيره ورقه منه تزي وتعك بيلي اذا خوف كليني حجي سحل في حالي فوس نهزو تغفل تسعيد
2: حقتي مسكر عجم هاكل عنت ورط ابنت نمن اسينت اندي دحر حجي كمان اسيت ماسي غبار
3: عندهم من السيد ما وعي حيلين حدا حبرة تسبش كوحي فنكل أمبار ما يمدمد
0: بحادة قطب ما يترأيو كوعنون كسيق أن نحر دولي خاني مدرسة ماي عمبرة يقبرا حاوصها
2: نصباتو عندي نعنا زد لي النازل لوغن تطبقي لا لا نتخيني إلا أخا على تولدو تزيع الدمن
1: أنا قازي ذكرناي يا عروتي أم ترتاح يزم من قزاميت يوم سار فرايز قيرما
0: يا هلا معلم الزاميت زي ملكتاي ودي تعدم كل زبز الله يعني تي انا تلدسي نعرك ما زلنا ما هونس عشان رد انزل
2: وا نعرف على تلدتكو حمباشا بحقي زغرس حمباشا قرس كلها اب حقون نحقون تزي هاليمكا ولدي ابو نادى
3: وا بخال ازرار واسي بزيت صادفو عمي على تلدت الشل يزبل عندي خطب دلخ
2: تذكر هي المعري نعخذ هذا الملك نبافكو قدي ورا النباب تراي ديخ بمهرا وعنقا صفحات عمقات متنتان انك امر
4: يا خيي نوردسي نوردسي ناي حاسه مكوح حال
0: ازو ما نهلو ابي طفا خمزي تخص دمو مازال عن جوابكم ما هون كل
3: انا بنساسي من تعوسي تفليت كيخه ناتي ان عزيتين فقري بفلين عحكم ارى عندي لا تمركا
0: يا اخي نسخي تدليوخ ملاكين اي كون الكليو اي سرحه الكليو مخنياتو سي اتبهريخن كلتا جعفات مخانيو اي راغبنيو
1: نمو هارسي كم مسارح تمتن ابكتا ما بحد ايش هاسيت الحمد لله تفضل
2: واو
0: انا ما علم يا لما بالك يا اخي شو مانك مانك مصوم من ينفالي

0: فوزي تقبل تاني؟
1: واه ما عسلو ويل كله
0: واه سكو ويل كرايا؟
1: واه واه هو دو ويل كي انت يلسا والي ساي دو ويلان دي ابدا
0: دو ويلا وان مقبال مسعبا خانيا ويدو ويلات سانحا
1: هاي داي بال والي اذا موبايلي رو تبل كم زيني بلا تسحجي افا خم طلو قمت زي كان حتم حتم
0: تسكريني
1: رياتك
0: واي انت هابوي زايل انتني حقيرك يا
1: هاي توسخيت لي انت ابي نابي لي واي والي ما تايد عبلتك
0: انت لا تكا مثلك واي جنزن بهم بول حاول الكاس لزلخو قلتك كتقبلو الا تكا
1: واي بعد سديدا
0: هو سديدا انا بهم بول كيت حجي تاسيرا خلو دي مسخا
1: ها تاسيرا هاي تاسير لي
0: وا ايه اطفي كارهه
1: متفاسيه ادفع هون هتحزي يما
0: هتحزي
1: وين
0: هو ابي ما تمين اتحس كام
1: واي انت تمسفني هاي بالو تمقتالو حجي المسحره في الموسيقى نبرتك كاري مسدليسي تاسيرا تحزي لهم
0: امونو سو تحيت السحب خميته تحزو
1: انت هكبري لكني خبالي تاسيرو طفي اصنع هيك عبد جخايلو بذا ولا اتني
0: امو تحاوي على زينات كان برس سنات تاسيرا تحس
1: تاي ما هكبري لكني خبد جخابد جخامس ولا مس انا قعدت نفسي مقبار عبين حجي عندي اسد يا زغل
0: عيسرا شح
1: تعي تخا ما حجي لا تاسيرا تطبيبنا خدمه نسال لنا نمبر
0: قلت نقلب نحسب لنا نمبر

0: ăn còn hơn đây.
1: Ôi,
2: انتي
3: انت خمسة اخر بغا زهوت خاصي ايلسا واليك اخر دك دو الى تلايلا سلازل اخذت النقاع مسخر على البيبو قصاتني
2: ايش قال يا خاتني
3: وين
2: انت تقدر تقول لنا اي والدي نقير قاعده مقدر زيد دهلي على مزدي
3: وين
4: وين وين وين وين وين وين
2: وين وين وين وين تاسيره زلت ابيت تاسيره كنسل زملنا خاطر عاد حزنات اللي مرضو فينا
4: اما تاسيره زلت لي حصص قدايا قاعد يمسل زلو حجنا يقد تاسيره خرك بالو
2: زي هكا تري تقول حالنا يقول
3: هكس حق قدايا دمتار
4: مسفن حواتي انت حي يمسل زلو من قد حاوبي غنزلت لا يخلنا له
2: سلازي
4: اما تغنزل كو صوت خوي ما يقد تاسيره حتتي
2: اما انت عايزه وخلو وقت نورات مسمرسنا لو تاسيره من زكاي
4: وا مسفن حوات انت حي من المحكمه ان مدحان تغنزل
2: واي حمد الله كخير خير
3: انتي هونك حماق تزارب قريدر يا ابوها
4: سمع ابا لا تنبرت جنزبات حسكم دحت وزدوا لهم سي تاسير انت يا قلي تاسير انت حاسكو زي حقاوي
2: انتي انا مندم
3: وا ذات بلاك هذا اللي حكه دحت نبرت توصد هالي ناسي ترجع عطت حزنبر ورقه مننك
2: اقعد انتي مزينك مستلك حسنه زي ما شنو ابوها تاسير انت حسكاك انت تاسير كل سنه اليوم فاكيم اي فاكيم كمرزولي
3: اوه
2: مبارك من بالحق الاقوى تاثيرات كان من صغر كل يوم
4: واه بس حق زين دافلت كي هم ناس غير حاوا باش كل كي
2: انت انا نحط انا كنت قصني حنت سنتي بينا اتناتي ناتو اتناتو خاناتي حكي عندي حنت قلت له
3: كم زي عندك كان خال بيت شروه زلغانتا كاتيبو

0: أزو السلامتنا تقبلوا فنو إيري تيفي من كتلال تركو زخوركم تعزبتنا همي وعلكم نيلوم عربي 26 شن سنة فركم عالتن فرانس تدالو أها جراون زينا تتحيزو لكم كريبا زلو في المنزومي نكتلكم بخبر نعدمكو بذقندر استزينا فلن منستر تمرتي قمقام أقول قلوت كدمة تمرتي يابا عمدة تمرتي 23 حموشن 23 شد شنا كايدو من نزوبا قول ليج ان 300 زيغاتات عوت مت واحد حبل عين تخايدو ابا عسب امراون معبالون سنكلانا محبر زطرنا فلو بايتان متطاح زعل مركب تخايدو امريكان ايرانن اب غودايك فليت بمصاو وهرون زحلفان غداوان مراخب كان زيت سماما يقال حلو سمين كوريا كما قال نايت وتادراو عقما زمناون مغوارت كايدو زلا نطفتات فتنات تاع صورا كايدا قدماي مينستر سلوفاكيا هاغوروني يوكرين اب زغبر وتادراون فاينانساون دغف كان زيت ساتف افليتو زرزر زينا منستر تمرتي ابي زحلف عمت عدلات قدمه تمرتن مسفاح بدرجه هاجر استاتاتو ومدب مسمار استخايده صعرن وصيتون مغمغام مس مشارخت الزتي الاخيره كايدو وكيليرنا يوناثان عبيان زدالو وصبصاب ميكائيل حادغو خربويو
1: منستر تمرتي مس منستري زوباو ممحداراتن بيت صحفه صقاتات عام سبع عدهالون بمتحبار زودوبو غمغام غسغاس اغلغلت قدمه تمرتي اب عمت تمرت 2020 حمشن 2020 شدشن كاب 23 كسار 25 سنة عدس مرة الدراش هاكوسة عكايدوم عبتي أما حدر زوباتات حلفتن وكلتن ميسرتات مشارقتن عد مستقبر اللوم زي تساتو فلو قمقام منيستر زوباو من محدارات أمباسادر عبدالله مصاب زي سمعو مغفتك قال زباو قمبار أبوان حارنتاو كالسي من قصير تراد ما تحرنا تنت عبتلا تمرتين زقبرو قزيف سعرن وفرن تحرمت قاس أقرد سنت أقول قلو تمرتي أبقمت بمتاو عبز عرف عمد تكالات كلمة تمرتي عب كلن عدتات كغفتا زد توسجة توقسون مسقوام من محدارات عبي حلافنات كمزلونا الزغاغيرو منيستر تمرتي دكتور حليمة محمد بوغنام بوليسي منيستر تمرتي بغوع تمرتي نكلو بمعارة مبتصح مخانو ازد ما عندما اكل قعزو من رقاز محبرو فتحي كمزغونا تغيسا عبيرتا مسرتاو تمرتي نتسان قدنتاون زيقنتاو مسل مخانو نتسيرا ناقد سنت قدمت تمرتي زملك سنه فلتتاو حقتات بمتقاس مبري زهابت منيستر حليمه ابز حلف عمت عدلات قدمت تمرتي نمسفح بدرجه هاجر زتاتات و مدب نخسمر اب كلن عدتات موال هصانات كمز سرحه كم تتغبرن اسا 66 ممران دقان شو كمز سلطنان بمغلاص زي بالاينت بيت صحفه صقاتات عقم سبع عدهالو زت خايدن نبوزحات اكلات زساتفن مدب عوت كمز نبر ابريها حلفتي جنافر تمرتي ابزوباتا دما نغسغس نطفتات اغلغلو تقدم تمرتي بحفشا مسرح حنصت حدث ستكالاتن ممعبال اباغلغلو زصن حنكا بفلاي مسناي استمسغب عوتن زت قسمته مكرون بزرزر اغريبوم وكيل دايركتور كفلي حفشا تمرتي اتو ابراهام رؤسوم بزعبا ممرح استراتيجي بهال نتساتفو ولدنكمن ابقدمه تمرتن اغداس نوتون مبريهبو أمو داتا تساتفتي أبز غربة صبصابات مركوس بمقبار دحر زكايرو عميق قمقام أمربا سرح كلتشين عسران شدشين كلتشين عسران شوعتن زيت يوم
0: أب نوزبا قولي جاور حمل غلتشين عسران حموشتن نلعلي 355 زيقاتات متبحت حبلان كالت أقامات عين انتقايدو نيرو أبز حلفة سومن دمان 300 تمساصال متبحت تخايدو وكيل إرنا داويت مهانشون زدالو صبصاب دانايت قبري واتكت عربيا
2: قولج بمتحب بار هوسبيتال برهان عينن كوماو هوسبيتال قولجن كاب عصر تربعتك ساب عصر شوعة السنة نلعل سلستميئتي نايمر ايس اقام زنوبروم زيقاتات عوت متبحة حبلات تخايدوم نت متبحة زمارحك الى متبحة عيني دكتور ايوب بيانن يقرينا بصحابو حبريتا اقدمو اب كلتشين عسران حموشتن بزد تخايد مرمراتات لعل شوعة ميئت زيقاتات ناي حبلات اقام زد سنحوم كم اتلاليو بمتقاس زدل عام سبن مسارحيتاتن بممداب او ورحي حملخ 225 ን350 ሕጂ ድማ ን300 መጥባሕቲ ከም እተገብረሎም ሓቢሮም። ዶክተር ኢዮብ ኣስዒቡ እቲ መጥባሕቲ 8 ናይ ዓፅሚ ዓይኒ፣ 4 ናይ ምሕካኽ ዓይኒ፣ 2 ድማ ብሓደጋ ዝተሃርሙ ዘጠቓለለ ምንባር እውን ኣረዲኡም። ዓይኒ ተነቃፊት ህዋስ ብምዃና ካብ ሕማማትን ሓደጋን ንምክልኻል ግቡእ ጥንቃቐ ክግበረላ ብምዝኽኻር ድማ ነበርቲ ፅሬት ከዘውትሩን መከላኸሊ ፀሓይ መነፀር ክወድዩን መኺሩ። ሜዲካል ዳይረክተር ኮማዊ ሆስፒታል ጎልጅ ዶክተር መርሃው ክፍሎም ብወገኑ ኣባላት ሓካይም ብርሃን ዓይኒ ኣብቲ ንኡዞባ ንዝህብዎ ዘለዉ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ብምምጓስ እቲ ፀገም ብግቡእ ተፀኒዑ ስለ ዘሎ ኣብ መፃኢ ኣብቲ ኮማዊ ሆስፒታል ማእከል መርመራ ዓይኒ

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم في مالي نشرة أخبار الظهيرة من الفضائية الإريترية استهلها بالعناوين. وزارة التعليم تقيم خدمات التعليم التمهيدي. إجراء عمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء ل300 مواطن. اجتماع لجمعية ذوي الإعاقة الذهنية في عصب. زلزالان يضربان فنزويلا ويخلفان مئات القتلى والمصابين. آلاف الجنود يشاركون في مناورات عسكرية ببولندا. روبيو يؤكد مراعاة مصالح الحلفاء في مفاوضات إيران والتمسك بحرية الملاحة. السلام عليكم ورحمة الله. أجرت وزارة التعليم تقييما من 23 وحتى 25 من يونيو في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال في أسمرة بالتعاون مع وزارة الحكومات المحلية ومكتب الموارد البشرية في عدهلو حول مستوى التقدم المحرز في خدمات التعليم التمهيدي للعام الدراسي 2025-2026. وذكر وزير الحكومات المحلية السيد عبد الله موسى في الكلمة الافتتاحية في جلسة التقييم التي شارك فيها حكام الأقاليم الستة ومسؤولو وممثلو الوزارات الشريكة والضيوف المدعوين بذل الجبهة الشعبية خلال فترة الكفاح التحرري وكذلك الحكومة الإريترية بعد الاستقلال جهودا هائلة واستثمارات كبيرة في قطاع التعليم. وذكر بأن على الإدارات مسؤولية كبيرة للمضي قدما في المبادرة التي أطلقت العام الماضي لفتح مؤسسات التعليم التمهيدي في جميع القرى. وأوضحت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد بأن سياسة وزارة التعليم تتمثل في ضمان تكافؤ فرص الحصول على تعليم جيد، وهو ما يعد الركيزة الأساسية في مسيرة تحقيق العدالة الاجتماعية. وقالت إن التعليم الأساسي في إريتريا مجاني وإجباري وحق وطني. وقدمت توضيحا استنادا إلى حقائق علمية حول أهمية مرحلة التعليم التمهيدي، مشيرة إلى إنشاء رياض أطفال في جميع القرى وتدريب نحو 6000 معلمة خلال العام الماضي لضمان نجاح البرنامج الوطني الذي أدخل العام الماضي لتوسيع فرص التعليم التمهيدي، موضحة أن هذا البرنامج المنفذ بإشراف مكتب الموارد البشرية في عدهلو ومشاركة أطراف متعددة قد حقق النجاح. وقدم مسؤول مكاتب التعليم في الأقاليم شرحا حول مستوى التقدم المحرز في خدمات التعليم التمهيدي وعمليات إنشاء مؤسسات جديدة وتطوير المؤسسات القائمة إلى جانب الإنجازات المحققة والخبرات المكتسبة. من جانبه قدم ممثل قسم التعليم العام السيد إبراهام رؤسوم توضيحا بشأن أهمية توجيهات استراتيجية التواصل الخاصة بمشاركة أولياء الأمور والمجتمع في مرحلة التعليم التمهيدي. وفي الختام وبعد مناقشة المشاركين بعد تقييم متعمق استنادا إلى التقارير المقدمة خطط العمل للعام 2026-2027. تم إجراء عمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء في العين لأكثر من 300 مواطن كانوا يعانون من مشاكل في الرؤية بالتعاون بين مستشفى نور العين ومستشفى قرلوج الأهلي من 14 إلى 17 من يونيو. وفي توضيح أدلى به الدكتور إيوب بياني أخصائي جراحة العيون الذي قاد هذه العمليات الجراحية أنه تم تحديد أكثر من 700 مواطن يعانون من مشاكل المياه البيضاء في العين من خلال الفحوصات التي تم إجراؤها عام 2025. وقد تم إجراء عمليات جراحية ل 350 شخصا في شهر يوليو من عام 2025، وحاليا تم إجراء عمليات

هات لي 300 شخص آخر. الدكتور يوب أشار إلى أن العمليات شملت 8 حالات جراحية معقدة في العين وأربع حالات جراحية بسيطة، بالإضافة إلى حالتين تم علاجها من إصابات جراء حوادث تعرضت لها. وبالإشارة إلى أن العين عضو حساس يجب اتخاذ الاحتياطات المناسبة لحمايته من الأمراض والحوادث، نصح بممارسة النظافة الشخصية وارتداء النظارات الشمسية. من جانبه أوضح المدير الطبي لمستشفى قلوج الأهلية الدكتور مرهاوي كفلوم أن المشكلة قد تمت دراستها بشكل صحيح والعمل جار لافتتاح مركز لفحص العيون في المستشفى الأهلي في المستقبل، مشيدا بفريق مستشفى نور العين الذي يقدم خدمات طبية متميزة في المديرية. وأشار المستفيدون إلى أن الخدمات الطبية المقدمة ساهمت بشكل كبير في علاج مشاكل العيون لديهم، وإنهم تلقوا رعاية جيدة وسريعة وحثوا لتنظيم حملات مماثلة بشكل منتظم. يذكر بأنه تم إجراء عمليات جراحية ناجحة ل 136 مواطنا خضعوا لعمليات جراحية للعيون في مديرية قلوج في الفترة من 19 من يناير إلى 4 من فبراير من العام الجاري. عقدت الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية فرع إقليم جنوب البحر الأحمر اجتماعا في مدينة عصب يوم 25 من يونيو لمناقشة الفرص المتاحة للمواطنين من ذوي الإعاقات الذهنية بالانضمام إلى الجمعية. وأوضحت رئيسة الفرع الأستاذة حياة عبد الله بأن الاجتماع الذي حضره رعاة ذوي الإعاقة الذهنية وإدارات الضواحي وقادة مجموعات وشركاء يهدف إلى القضاء على التمييز من خلال رفع مستوى الوعي لدى المجتمع ومقدمي الخدمات العامة. وذكرت أن الفرع تأسس عام 2015 وصل عدد أعضائه إلى 145 عضوا واستفاد منها 28 عضوا في الفرص التعليمية. ودعت غير المنضويين إلى الانضمام للجمعية، واقترح المشاركون على ضرورة الدفع بأنشطة التوعية المجتمعية وبذل جهود جادة لتحسين سبل الحياة الاقتصادية وتوفير برامج تدريبية تراعي قدرات الأطفال من ذوي الإعاقة. ودعا مدير مديرية عصب السيد برهان كيداني المجتمع والجهات الحكومية لزيادة مساهماتهم لتعزيز الجمعية التي أسست على مستوى المديرية وتصحيح النظرة المتخلفة تجاه ذوي الإعاقات الذهنية وإدراك أسر المعاقين والقائمين على رعايتهم فوائد الانخراط في الجمعية. تبرع أعضاء وزارة الصحة في الإقليم الأوسط ب5000 نقفة لكل من 20 أسرة شهيد ممن حددتهم وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. وفي مراسم نظمت في مستشفى عداقة حموس يوم 24 من يونيو، أوضح منسقا البرنامج الممرضة فقاد حبوس والدكتور ملاكة والده بأن هذا التبرع يهدف إلى إيصال رسالة الوقوف إلى جانب أسر الشهداء. وأشادت مسؤولة مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط السيدة جمعة إبراهيم ومسؤول الرعاية الاجتماعية سيد تدروس فسهية بالمبادرة ووجهت دعوة للدفع بعملية دعم أسر الشهداء. على الصعيد نفسه تم توزيع 37,100 نقفة تبرع بها طلاب أعضاء كلية التجارة والعلوم الاجتماعية ل34 أسرة شهيد وعضوات الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط 20,000 نقفة على 4 أسر شهداء. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قالت ديلسي رودريغيز القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا إن زلزالين قويين ضربا البلاد مما أودى بحياة 32 شخصا على الأقل، فضلا عن إصابة 700 آخرين جراء انهيار مباني في العاصمة كاراكاس ومحيطها. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إن الزلزال بلغت قوته 7.2 درجة وقع على بعد نحو 160 كيلومترا إلى الغرب من كاراكاس، وعقبه زلزال آخر بقوة 7.5 درجة بعد أقل من دقيقة. وتوقعت الهيئة استنادا إلى نماذج لتقدير عدد الوفيات أن يرتفع عدد الضحايا إلى الآلاف مع احتمال كبير أن يتجاوز 10,000. وأضافت أن البلاد تركز جهودها على الإنقاذ بما في ذلك استقبال فرق إنقاذ من دول أخرى خلال الساعات القادمة، موجهة الشكر لقادة من بينهم الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب. وعبر قادة دول بينها السلفادور وجمهورية الدومينيكان والبرازيل عن تضامنهم واستعدادهم لتقديم الدعم. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على تواصل مع السلطات الفنزويلية وتعمل على تنسيق جهود الإغاثة. أجرت قوات من بولندا وليتوانيا ومناورات عسكرية مشتركة في منطقة كلوسي شمال بولندا بمشاركة 10,000 جندي لاختبار القدرات الدفاعية. وشهدت التدريبات التي أجريت في منطقة كلوسي مشاركة أكثر من 700 قطعة من المعدات العسكرية الحديثة في إطار سيناريوهات عملياتية تحاكي ظروف القتال الواقعية. وتضمنت المناورات تنفيذ عملية عبور مائي حيث تحركت مركبات المشاة القتالية البولندية من طراز بورسوك عبر بحيرة في منطقة التدريب، فيما وفرت مروحيات أباتشي الأمريكية الدعم الجوي للقوات المشاركة. وتعد مناورات أمبر 26 من أبرز الأنشطة التدريبية للقوات المسلحة البولندية خلال عام 2026، وتهدف إلى تقييم مستوى الجاهزية العسكرية وتعزيز قدرات الردع والدفاع المشترك بين القوات المشاركة. تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن تراعي الولايات المتحدة مصالح حلفائها في الخليج خلال مفاوضاتها الجارية مع إيران، مؤكدا أن واشنطن ستكون منسجمة تماما معهم في مختلف مراحل التفاوض. جاء ذلك خلال زيارة روبيو للكويت عاقب زيارته للإمارات ضمن جولة خليجية لبحث أمن المنطقة وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا. وبعد الكويت وصل إلى البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الوزير الأمريكي أن بلاده ستشرك حلفائها الخليجيين في المحادثات بشأن كل قرار يتخذ ضمن الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه الدول تكبدت كلفة كبيرة بعد تعرضها لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات خلال النزاع. وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم وبدأتا مشاورات بوساطة باكستانية قطرية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد، على أن تستأنف المحادثات الفنية في سويسرا نهاية يونيو الجاري. أعلنت كوريا الشمالية عن إدخال مدمرة جديدة تزن 500 طن الخدمة، ووصفها الزعيم كيم جونغ أون بأنها رمز لتنامي القدرات البحرية والنووية للبلاد وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية في إطار سعي بيونغ يانغ لتعزيز قدرتها على بسط نفوذها العسكري في البحر. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم صرح خلال حفل تدشين أقيم في ميناء نامبو الغربي بأن السفن الحربية مثل تشيونهيون تظهر أن تسليح البحرية بالأسلحة النووية يسير وفق الخطة الموضوعة. وذكرت الوكالة أن السفينة مزودة بأنظمة متعددة تشمل أسلحة مضادة للطائرات والسفن إضافة إلى صواريخ باليستي وصواريخ كروز قادرة على حمل رؤوس نووية. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وزارة التعليم تقيم خدمات التعليم التمهيدي. إجراء عمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء ل 300 مواطن. اجتماع لجمعية ذوي الإعاقة الذهنية في عصب. زلزالان يضربان فنزويلا ويخلفان مئات القتلى والمصابين. آلاف الجنود يشاركون في مناورات عسكرية في بولندا. روبيو يؤكد مراعاة مصالح الحلفاء في مفاوضات إيران والتمسك بحرية الملاحة. انتهت نشرة أخبار الظهيرة، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، جمعة مباركة وطيبة عليكم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ألو دبيوة على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. كالعادة سنقدم لكم مختلف الأغاني والألحان العذبة إن شاء الله في حلقتنا اليوم، زائد اتصالاتكم وإهداءاتكم إن شاء الله. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. سلام كميك اني خمز خبركم من خبرك انت خطا تلتي مدب التلفزيون ايشاب في الليل ما خطا تلتي مدب هيلو دبيوا كميك اني خوم انه هوكم وترو مدبكم مدب هيلو دبي وحدنا لكم قريبنا لنا بغتا كاب تلفزيون ايترا زتفلالي درفتات بستفلالي قنقطاتنا ايترا ان قريبنا زلنا كم وترو دوي لكم ابنا بنك اتصالات في دما بخبر ان عدمنا مدبنا بزا قدامه يتدر في لنا قريبنا زلنا لومي نايزر ابروخ حدغو نيجيريا زهرات بالدرفي فلاميت مدبنا هتكون يا مالتي لو ما انت مكتتالكم اي فلينا سادة المشاهدين. أولى أغانينا لليوم حتكون أغنية للفنان المخضرم زرع بروخ حادقو نيجيريا. خلونا نتابعها مع بعض ونحن معكم على الهواء مباشرة زي ما قلنا سابقا. اتصلوا معنا أو

0: نحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة وبرنامج أو حلقة من برنامج ألو دبيوة على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترينا. خلونا نستقبل أول اتصال لنا في حلقة اليوم. هلو
1: هلو هلو سعاد،
0: هلو دبيوة، مرحبا
1: برخت بهال صعب زمان أفلام
0: هالراي، كم يوعلك برخت؟
1: ما صار زين اليوم يمكن أنا كان يغيث من اللهم
0: الحمد لله بطعم تبو. تفضل برخت.
1: أرد مدينة أخوهم من الدوايفان أدلوا فينا أرسلين ملوكم
0: هالراي أني لنا شكرا، كلهم سمعوا خالو، شكرا برخت
1: بالمغطان من تقبيل المستمع تليفون سلام له
0: هالراي تكنشان الأساسي
1: أمانا مني الكاب له
0: هالراي سمعك كالو
1: بالمغطان من خطر كولاريتي ويزراني بسي أبو خرستوس
0: تمام
1: خبر في العشيتي ويزاري كيلن أمنا
0: هالراي
1: أشودن شركة كافي سيوان قبل جاريها مستقل بيتها
0: تمام
1: أشودن شركة كافي لولا قبل جاريها
0: تمام
1: أشودن شركة كافي يرانوس قبل جاريها
0: هالراي
1: أشودن شركة هواي إبرين قبل جاريها
0: تمام
1: أشودن شركة هواي كيدانا قبل جاريها
0: تمام
1: النرويج شركة كافي مثل قبل جاريها
0: هالراي
1: أصنع راجزة ونفلين ركرادك أخواتي أصنع ما تقعين ليجا تقعين
0: تمام
1: على خريات دوركو دك حقي إذن رؤسهم عليك رؤسهم يرمي الله رؤسهم
0: تمام هالراي
1: أبنى دفراس ركت حقي أصنع رسي بسيابير
0: هالراي
1: نقولهم على لك دامي زرع
0: هالراي
1: أمون نقولهم أولاك محضر من التقيقات الأمان سوريا
0: هالراي
1: نقولوا هزبي إفرام سايساق من التقالو
0: تمام هالراي
1: نقول بريزان تاقر إفرام أبو إستاسا فورتي
0: هالراي
1: ونعطابك أبي أسيخات دينا والدات من أمن ونعطابك بللي
0: هالراي
1: غير نقول هزبي إفرام سايساق من التقالو أني ليساقات مع أرقاء
0: يؤني لنا شكرا برخاتي يؤني لنا بطعمين أنا مسكنك مرحبا هالراي بارد خبركم تعذبتنا قرأت التليفون ولا لا تنها نقبلها هلو هلو هلو هالراي بارد خبركم تعذبتنا هلو هلو دبيوة مرحبا
2: هلو
0: مرحبا من قبل هلو
2: هلو
0: هلو سمعك كل خمن قبل
2: ماما بعد
0: مرحبا من قبل؟
2: الو
0: سمعك كل اخو من قبل؟ معلش
2: انا مدام مرسات عوض محمود سمعي
0: هالراي تفضل حبيبي انا عوض
2: عوض محمود
0: هالراي حبيبي انا اتصل سمعك كل اخو
2: مدام مرسات سلام نعاتي
0: هالراي شكرا حبيبي انا يغني لي هالراي
2: مدام مرسات اقدم انا عاد السلام كبير لي
0: هالراي
2: دعونا بوي ندي
0: هالراي
2: شعون أبوي ندين
0: تمام هالراي
2: أبوي سلا محمود أحمد
0: هالراي
2: أبي سلام عليك كدانا
0: تمام قتل عوض
2: قتل شعون أكو دادي
0: هالراي
2: قتل شعون أكو دادي

0: سعد يا محمود،
1: حراي
0: سعد يا محمود، شعورها نحواتي أحمد محمود، ليلى محمود.
1: تمام.
0: فاطمة محمود،
1: هالراي
0: فاطمة محمود،
1: هالراي
0: فتلغان قرابتي،
1: هالراي
0: فتلغ قرابتي، أبي عبد الله مقبلو، ماما جدي، ماما سرعات، ماما ستيل،
1: هالراي
0: ماما مريم.
1: تمام.
0: أمو داتا يظهر بريزيدنت سياسة فوركي.
1: شكرا حبيبة، أنا أغني اللي عوضي، أغني اللي يزودي. شكرا هرين بارد هبركم تعزبتن كمان تليفون لا تنهن قبلها.
0: هلا
1: هلو هلو دبي ومرحبا.
0: هلا، سلام، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سعادة،
1: مرحبا،
0: كيف
1: من قبل؟
0: عرفتي؟
1: الحمد لله خير. من قبل؟
0: سلام، تخبر جميلة
1: جميلة، تفضل حبيبتي طوالي.
0: نجمة تعال نتعزف وقت ولادتي جمرت أقحت لها تركب
1: هرين
0: موطال متعذر اسمان حامد أقحت لها تركب
1: تمام.
0: بنقول أم هزب قحتي لي بفولي مالتي
1: هالراي
0: شي إذن واخذ زم حلا بفني
1: هالراي سمعوا خلو
0: مع
1: كله.
0: أخي
1: شكرا
0: عم
1: جمولي،
0: تبقى مدري زلو طلوة
1: شكرا حبيبتي، أنا أغني لنا. شكرا.
0: بنقول أم نحمي عبس مرة زركبو عبد وطع زركبو عبد كنت عزركبه
1: تمام.
0: عب
1: هالراي
0: كل مالتي
1: هالراي
0: راشي نبو من أم فاميلي عاد معلم عالج أب إيرتان عبد الجنز ركبو
1: تمام.
0: ركح
1: شكرا
0: سلام عليكم
1: شكرا جمولي، أغني
0: وحاسة
1: لنا. شكرا
0: عادي
1: جميلة، مرحبا.
0: وحاسة
1: شكرا حبيبتي. حرين بارز حبركم تعزبتنا كم تقدم مزبلكو ما دبكم ما دب هلو دبيوة بقطع كاب تلفزيون إيرت راح يزنالكم قريبنا لنا بتن لمدات قطتات تليفونات نعسة خلطة إيسان أربعة حمسان أربعة كمون عسة خلطة إيسان أربعة سبعة أربعة دويلكم أب من دبناك تساتفو بخبرين عدم تساتفهم أي فلين ندبلنا نبزأت إلى تسعب بوأنقوا كنا ما تدرف درفي نيدم تزاوي عنده سالة نبقوا قبلكم يماتي نعسمينا هم لسينا. سادة المشاهدين يبدو أنه حنخرج فاصل غنائي لحد ما تجينا اتصالاتكم. أغنية بلغة الكنامة للفنان عنده نسمعها مع بعض.

0: سادة المشاهدين، كنا مع أغنية بلغة الكنامة للفنان عندو سالم. إنه نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نعم.
0: الحمد لله. من قبل؟
1: مبارك رامي.
0: الله يبارك فيك يا رب. تفضل يا رامي.
1: واري مجمرتان ولادي جمال محمد درعان.
0: هالراي
1: ولادي تي نجم محمد فرج.
0: تمام.
1: نحواتي إكرام جمال.
0: هالراي
1: سوايا جمال، جمال أحمد عناجر.
0: هالراي
1: هكا.
0: تمام.
1: بازرك أكرم.
0: هالراي
1: أكرم جمال.
0: تمام.
1: نسيستر ميسا.
0: هالراي
1: ميسا جمال. مع أسعد.
0: هالراي
1: بصوا حافتي سامية إبراهيم.
0: تمام.
1: فاني لكلهم.
0: تمام.
1: فاميل دا أحمد، أحمد
0: هالراي
1: عوي حمد نور أحمد فرج.
0: تمام.
1: لندا محمد فرج.
0: هالراي
1: فرج، فرج أحمد.
0: تمام.
1: منى أحمد فرج.
0: هالراي
1: جمال.
0: تمام.
1: زينب منى.
0: تمام.
1: أفرح.
0: هالراي
1: فرج كفرج كأكوي كمال جماعة كوال دمر أو أمريكا.
0: تمام. هالراي
1: إيران، إيران
0: هالراي
1: يا أختي نصر الدين، ريان،
0: تمام.
1: عادل، خالد مرلي.
0: هالراي
1: خب كله بكحتني ودحتني.
0: تمام.
1: ريدوان، ريدوان محمد صورين.
0: هالراي
1: ودحتني ريان محمود تركي دأمك.
0: تمام.
1: فأقول أم بيتسف ده فرج.
0: هالراي
1: كله مصطفى أحمد فرج.
0: هالراي
1: المسمراء كان جولدن فارمينتا أميرة حمد جمال بشر كاسهون يونس.
0: هالراي
1: كلهم دكو كوي بديتو سهير.
0: هالراي
1: أنثر نهي اسمراء كرن ترستيلا بمولهم ريزانا نورا سمير حيسن كلهم.
0: هالراي هالراي
1: كلهم لحمدة.
0: تمام.
1: كامل لحم إلى زحل كن أخر جمعة مبارك.
0: الله يبارك فيك يا رب. شكرا رامي. شكرا.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا وعليكم السلام. شكرا لك.
1: هلو هلو هلو.
0: كمان تلفوناتنا. هلو هلو هلو تلفوناتنا مش لنا تزيد تقاقي. هلو هلو. السادة المشاهدين، زي ما قلنا سابقا نحن معاكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية، وحلقة من حلقات برنامجكم برنامج ألو الدبيوة. اتصلوا بينا على أرقام هواتفنا 12 24 54 و 12 24 74 وشاركوا معنا. عندنا اتصال. هلو
2: هلو
0: هلو دبيوة. مرحبا.
2: هلو
0: مرحبا. سمعك كل أخو.
2: هلو
0: هلو هلو. معلش تليفون ما تأتينا تاني حتى أريد الله. السادة المشاهدين اتصلوا بينا على أرقام هواتفنا 12 24 54 و 12 24 74 وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. حنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. زي ما قلنا سابقا نحن معكم ومختلف الألغاني والألحان العزبة إن شاء الله، إن شاء الله تعجبكم إن شاء الله. فيما لأغنية بلغة التجرينية للفنان المخضرم والزاقر بعنوانكم بشتات، وحنتابعها مع بعض. حرين بارز هبركم تعزبتنا. تليفوناتكم كساب جمة تسألنا مزاقت إلى تسعب زلادر في إخب لكم. حادة خفتي كتمان أسمرة كابز زفتفلة طلو عاب النقر قودنا حارنة إلنا نتوعو ويكابت لمو دا أتواوعة كم بشتاتو إلنا نتوعو دعم شتانا يماكياتو ناي كابتشينو نايز تفلا ليكيك زلو حادة إرقاي مالتيو كم أمخنيات بمقباري خاوة دزاقر كم بشتاتو إلو داري فلا زلو نزا قودنا حرنة نبلا قودنا مالتيو قلت إلها تسعب درفي ناوتي أحد كون ماتيو نيود زاقر كون بشتات خبلنا حبيرنا هنسمعينا ملاسكم إلى مسانة تنحو.

0: من الفنان ملقيته والزاقر سادة المشاهدين، نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال. هلو هلو، تليفون ما جاتنا اللمس لني. هلو
1: هلا
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: هلا
0: مرحبا، سمعك كله من قبل.
1: هلا
0: هلو
1: هلا هاي قطعة
0: هلو، معلش تليفون ما جاتنا تاني، بس اي تسمع معنا مثل لني. هلو
1: هلا
0: هلو دبيوة، مرحبا، من قبل.
1: إذا نتعقب هاي قطعة
0: هراي كم يوعي لك اذن؟
1: غير مسجد عندهم جميل لهم
0: تمام الحمد لله حبيبتي، تفضلي.
1: على سلام قبل
0: هالراي طوالي
1: قدام الناس نقول سيزين دي سياسة فورقي
0: هالراي
1: لما كل خال حالتات إترا
0: تمام
1: عوشت أنا وطان زركب مزرق أوبس درابيتي
0: هالراي
1: نتا أمها تحي قطع بمول أم
0: تمام
1: نيال كفلهم ودي
0: هالراي
1: مغصب قالي
0: تمام
1: نقول رابطي حريت معاري حريت مزقبة أي حتاك أشوف له عبرتك أشوف له
0: هالراي
1: قلنا تعشوفه ومسكدرا بيتها
0: تمام
1: نتركي بريتي
0: هالراي
1: نسلام على رفايني
0: تمام
1: نمركب إلياس نعمت قبر من كايل مولو هزب هاي كوتا سلام قبل زلي نعفقها نزي عب مدب دباي وازح لفنها سلام
0: هالراي هالراي، شكرا. اذن سمعك كله تكنيشان ارمياس قويته امي غني لنا، شكرا. اذن كمان تليفون لنا. هلو هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: هلو
0: مرحبا
1: هلو
0: هلو
1: هلو سعد
0: مرحبا، من قبل؟
1: انا هلو سعد
0: سمعك كله من قبل؟
1: انا لوليا بال
0: كم يوعي لك لوليا؟ هلو هلو، معلش
1: ساري سعد سلام دمو قبل
0: هالراي قتل سمعك كله هو
1: سلام دمو قبل
0: قتل سمعك كله هو تلفزيون الله مسلم الطاخي ابطأ تلفزيون تلخ رح اقبل لك
1: ابا ما تسمعني هاي هيوت هايلة
0: هالراي هلو
1: ادي رت أبابة
0: هالراي
1: هلو
0: سمعك كله هو
1: قتل ندي رت أبابة
0: هالراي
1: بابا دانيال جوراب
0: تمام
1: نزفت واحات الني بسرعة أبابة
0: هالراي
1: نوكوي ميكيل أبابة
0: هالراي
1: نيشي أوكرالو أنغوسم أبابة
0: هالراي
1: أب نيزرلاند ركب أكوي فوتو أكوي مالتيو تاميل أبابة مستريتو روزينا مستدقو مريم إيسا مالتيو
0: هالراي
1: نعم شو دنزل كبعمو

0: ساعتي
1: الراي
0: بسرات نبرا كومون أفرنسا تركب حاوبوي برهانة جبرات
1: الراي
0: دوكم كلهم سلام كلهم دالي
1: تمام
0: نحال تات مكرخال إرترا نكبر البريزيدنت إسياسة فوركي
1: الراي يأني لنا لوليا يأني لنا شكرا لوليا بتعمي إذا مسجنكي كمان تليفون لا تنحل التليفون كنوسد وصل هلو
0: الو سعد،
1: هلو دبي ومرحبا
0: ما يوعلكم؟
1: تبا الحمد لله كم يوعلك
0: زاوير مسجد عنا
1: من قبل
0: عام بالك وعد ايته
1: الراي تفضل تعمي
0: مجمري انا زي حالو دبال واحد دالهم نقوم لهم يوحنا هم لكم دالي
1: يعني لنا شكرا طعمنا بدعمنا مسكنك حراي
0: يو كبرات ولا دي قدا تسلاي تنيت قبريوات
1: تمام حراي
0: بنت بعض تبيت يسمهار كفل مريم
1: حراي
0: دقائق كسانة في هذه البومول أو محواتين
1: تمام حراي
0: أو عجب تركوه بومول أو مدك هذا إن عشر تغلطه
1: حراي
0: يو أنا قبل فوت
1: حراي شكرا طعمي غني لنا مرحبا كمان تليفون لا تنهلو هلو هلو هرين بارز حولكم تعذبتنا تليفونكم كساب زمتنا نابزات إلى تسعب در فيها بلكم در في بوانقع عفاري ناري بنازلنا نايدم تأو من إسيح حسين كلها حابين أنها نسمعينا يبدو أن نحن نخش فاصل غناء السادة المشاهدين أغنية جميلة باللغة العفارية للفنان حسين كلها خلونا نسمعها مع بعض

0: رجعنا لكم السادة المشاهدين وعندنا اتصال، نقول الو. هلو هلو هلو، تليفون لا
1: الو
0: تنمسلني. هلو دبي ومرحبا.
1: الو
0: مرحبا،
1: الو
0: سمعك كل اخو من قبل
1: الو ما تبدا باي ون
0: ما تبدا باي وادوي الكل اخي. هلو
1: الو لولا بحر
0: هالراي، كم يوعي الكل الاولى
1: عارف لولا تستمر
0: هالراي.
1: الو
0: تفضل حبيبتي، سامعك كل اخو.
1: زرير مسكن لحني هاري مو من دافي دي غمرت
0: هالراي دليتكي
1: هاري درسو كوميدي مرانتي بحرنا تقولي بحرنا
0: نايمان، بحرنا نايمان.
1: هو درسي اوكي بحرنا تقولي بحرنا تقولي
0: ان شاء الله
1: ابدي ما بلش على سعمت ابدي ما يوقعوا درسي استدرفت انده
0: استدرفت
1: استانو
0: هالراي.
1: تمافتي جنبار زنابارو بملؤهم تقارلتي تتساتفون بسم سواتن تمزوتون مالتي
0: اوه ان شاء الله هالراي هالراي، طوالي على
1: نودي أبو
0: ان شاء الله
1: أمريكا زلو
0: هالراي.
1: ميرون ياس أسفا وحاوي كأ أبو أمريكا زلو إيشاس تستامارا
0: هالراي
1: ناقوال حاوبي أبو أمريكا الله هاي نشافته
0: تمام
1: سبعي حفتي كأ أبو فيرجينيا لو
0: هالراي
1: يمانا
0: تمام هالراي
1: نخلو فقررت ان اهم مدف دبيوان نقولهم فتو
0: آمين.
1: سيكاني
0: يغني
1: يعني
0: لنا، شكرا لأولى، يغني لنا بتعمين أنا مسكن. شكرا حبيبتي، مرحبا. كمان تليفوناتنا. هلو هلو
2: هلو هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: مرحبا
0: من قبل؟
2: منير منير كابابيون
0: هالراي، كم يوعي الكام منير؟
2: سلام سلام
0: تفضل قتل.
2: عزيزة إبراهيم عبش ودن تركب
0: هالراي
2: انت عزيزة قروينا قوالت الصاي
0: تمام.
2: منيرة إبراهيم جرمان تركب
0: هالراي
2: نينا استاقي
0: تمام.
2: كومونغول راوا قوالت الصاي
0: هالراي
2: نا عبد الله إبراهيم
0: تمام.
2: أمان إبراهيم
0: هالراي
2: هون نكبر برزنتي سياسة ورطي
0: هالراي منير هالراي
2: قول له اللي بابينو انت سنيكا
0: هالراي
2: نعرف سمعها زي دابي يا تفيادا.

0: شكرا منير، الله ان شاء الله تمتصنع، كتمتصنع ان شاء الله، ان شاء الله سعاد حراي.
1: خلاص
0: شكرا،
1: طوال سلام بالليل نعم
0: طوالي حراي منير، شكرا
1: ما صارت
0: شكرا، يغني لنا بطعمين انا مسكين. شكرا كمان تليفون لا تنهى. هلو هلو هلا بعد خبركم تعذبتنا انا بزقت الى تسعب درفينا مثل ان تليفونكم تزيمت لنا. هلا هلاي قالت الى تسعب درفينا يدم تصاو قاريه اخذكم درف بقنقه تقرنيه بس التليفون ما زيتنا لها نقبلها. هلا هلا
2: هلا
0: هلا دبي ومرحبا. هلا
2: هلا
0: سامعك كله خبان قبل
2: مجمريا
0: من قبل.
2: هلا
0: سامعك كله خبان قبل.
2: هلا سعد سامعني روحي
0: سامعك كله تلفزيون اللابتا اخي كاب ارحق قبل ما تنكن السماع مع راح اقف تا تلفزيون.
2: هلا سعد انا سامعك كله
0: هالراي قلت لي من قبل مجمريا هلو
2: حرش
0: سعدي وش يا هما
2: رح اطول
0: من
2: قبل
0: سمعك كله حج من قبل
2: انا قلت سمعك اني زين سعدي
0: هلو إيه معلش هلو
2: هلو
0: حج سمعني اللي اخده هلو
2: هلو
0: معلش نايم مسمر تقم يخون دخل نبزا اطيلا تسعب دالة درفي اخبر لكم زخبركم تعذبتنا درف بقوم قوة تقرنيا يعني دبزا وقاريا اختلو انا مالتيو تليفونكم تزيمت إنا دوري تاني حتني أدقي ما حد دول تسفى قبر سادة المشاهدين حنخرج فاصل غنائي لحد ما تجينا اتصالاتكم أغنية للفنان كاريا أغنية بلغة التقنية نسمعها مع بعض.

0: كنت عايزه ابتدي التليفون مديات النله. هلو هلو
1: هلو هلو دويوة،
0: هلو دبيوة، مرحبا. من قبل؟
1: أنا سابري محمد بهالكا بقانيو مع عسكر دندن.
0: هراي، كم يوعلك سابريني؟
1: تمام ما شاء الله
0: الحمد لله حبيبتي. أنا تفضلي.
1: هراي ما جمرتا كمس قنا زلو وقابل بزفقران زفتوان ولادتي نزل تتقاي
0: هراي
1: قوم أون ولادي أي محمد عبد القادر.
0: تمام
1: نحات الني فانس تتقاي بقانيو ترقب مستقا قوم أون سبع البيتا
0: هراي
1: نحات الني تخون بيع تركب جنة تقاي مستبئنة ودان نسبع البيتان
0: هراي
1: نأكوي سهلة تقاي حاتينا زركب نسبع البيتون مصدقون.
0: تمام
1: نأكو تاتي كيرتة جوا زركبو تنزغن تقاي كومون دسفع لن تقاي
0: هراي
1: نحاو بوي موسى عبد القادر.
0: تمام
1: كومون نعموي كديج عبد القادر فارنا عبد القادر بكو زركبا
0: هراي
1: كمون شيخنا بكو زركب.
0: تمام
1: شريف حوي كمون محمود محمود حوبي.
0: تمام
1: نقول مع
0: هراي سابرينا
1: نحوبي مع نحوبي محمود
0: هراي
1: نأكوي محاري مس حو سكي.
0: تمام
1: نمعس نقانيو نقول نمعسيه بغرزة زركبة
0: هراي
1: كمون أذق أني ومعسكر دندن زركبة.
0: تمام
1: نقول بيتنا جابرييلا مسبع البيت يمانة.
0: تمام
1: مسدقة حاريناين مس ودا داويتن
0: هراي
1: متحفظة مكرتن كم أول نبابا ودبايرة
0: هراي هراي
1: أب ما أبغودة مهني نبرة مهري أبشدوب
0: هراي
1: يوناس.
0: تمام
1: وناس مشي شاي بعالتي بيتو كم اوين مس ازاهر ودو
0: هراي
1: نقول لهم سنكولان اب معسكر دندن زركوبو ابو تاتي كمون نقول لهم سنكولان اب قانيو زركبا دي تاتي
0: هراي
1: نمكل خال حيلتات
0: هراي
1: اوشنا دقن زركوبو ايرتراويان
0: هراي
1: كمون نترسغني عمبر رسل نيوزيف اللوتو كبر بريزنتيتيات افورقي.
0: تمام
1: نقوله مع اسكندر نعخ حياتي نتزرع خذنها.
0: شكرا كلهم سمعوا خلو.
1: نقوله قدس سيدا خا شكرا كلهم فتو.
0: هراي شكرا حبيبتي أنا كلهم سمعوا خلو يقني لنا سابرينا.
1: عفوا.
0: مرحبا حبيبي. تشاو. هراي بعد ظهوركم تعزبتنا تليفون دلات النايم مسيل نتسأني حيوية بلنا نقل مسلين كساب تليفوناتكم زمتسأنا. نبزا قطي لا تسعب درفي أحب لكم درف بقوان قوات قري. نايدم تاو من إسي خالد يا حتكون مايوتيو. حابين انها نسمعينا يبدو ان احنا نخش فاصل غناء السادة المشاهدين اغنية بلغة التجري للفنان الشاب خالد خلونا نسمعها مع بعض وحنرجع برضو خلكم معنا.

0: لا بتليفوناتكم كل من صحابكم تعذبتنا تليفون مزيتنا الله. هلو هلو،
1: هلا مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جمعة مباركة.
0: الله يبارك فيك يا رب. مين معايا؟
1: بخيت عثمان.
0: أهلا بك يا بخيت، تفضلي.
1: مستين مجمرتا نخبر ولادي عثمان صالح أبهاب رنقاز ركب
0: الرأي.
1: قلت لي نخبرت ولادتي شكايت على المدام.
0: تمام.
1: قلت لي نبم الأم حواتي أوش أنوات أنزلو حنان عثمان مزدقة
0: تمام.
1: جمع بأمنات مصدقو محفوظ عثمان مس بعلت بيتون مس ودون
0: هالراي.
1: قلت لي أفرحتي يا بارنت تركب مس ودا مجاهد مراد.
0: تمام.
1: قلت لي ياسين حوي مس بعلت بيتون مصدقون
0: هالراي.
1: قلت لي مصطفى حوي أو عسر تركب مس بعلت بيتو مس قالوا نجح مصطفى.
0: تمام.
1: قلت لي نعمة عثمان مصدقة ستي عثمان مصدقة منصور عثمان مصدقو.
0: تمام.
1: قلت لي ندق حاتنا يا كرن زركبو حامد صالح شكر مصدقون مس بعلت بيتون
0: هالراي.
1: قلت لي نعمة صالح شكر عكرن تركب كومون صوفيا غوالا أم مصر بتركب مصدقة مس بعلت بيتها ياسر سعدين.
0: تمام.
1: قلت لي منصور صالح شكر مس بعلت بيتو عكرن زركب.
0: تمام.
1: كومون حات النوتاتي يفتب البلدية زركبو.
0: تمام هالراي.
1: كومون أكوي محمد علي مس بعلت بيتو
0: هالراي.
1: حات الناي اتمت مس دقة مس بعلت بيتها.
0: تمام.
1: أفرح أم النور مس متشو ودا.
0: تمام.
1: يفتب البلدية تركب
0: هالراي.
1: قلت لي محاذتي كعني عبس نرى تركب هو تشنافي مس دقة ما أكون مقص يعلن
0: هالراي.
1: مركب حقوس مركب بغرتين عبكرن تركب
0: هالراي.
1: كومون مسارحتي وتهدروا بوليس عبكرن زركبو.
0: تمام.
1: نزنا باخذ حنا فنن معهم كعني
0: سامعوا خلو كله.
1: شكرا
0: شكرا بخيت الله يخليك. شكرا لك حرين بارز خبركم تعذبتنا هم تقدم زبلكو زتفلا لي عين الدرفتاتنا قريبنا لكم دلنا كم توترو سومن سومن قبرو مالتيو بن قرب لكم دلنا تحوك تحستو تعقبوه تلو تسفع نقبر. السادة المشاهدين كما قلت سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيترية وحلقة من حلقات برنامج ألو دبايوة. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبايوة. إن شاء الله حنكون في انتظار اتصالاتكم وإهداءاتكم. حرين بارز خبركم تعذبتنا تليفونكم كاب زي ما تقلنا هم تزبلو خو زتفلا يو درفتاتينا قريبنا زلنا سككب هاجرنا إرثرا وطيئنا إنا حجينا عرب درف خنسامينا ماتي كساب تليفوناتكم زي ما تقلنا زا قريبنا زلنا درفي ناي سودان كومون عرب زتفلا لي عينة لهجة زلوا درفي أجن قرمي يو تليفون مزياتنا لما جمري هنقبلها. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: سلام كمي ويلكي
0: طبع الحمد لله كمي ويلكي
2: جبر
0: مسكن طبع هرميلا حبيبتي تفضلي.
2: أنا كوس مسكنة إيزلني.
0: هالراي طوالي.
2: مسكنة إخاني يوم كاب عبيتي حلفتي جميركا كسبتي ترى كلهم ما يزبوا جنبار سات يوم استقادلو نعنا نزمات نتزين جنسو.
0: هالراي.
2: وأسنان.
0: تمام هالراي.
2: اللي هو استقادلت بوس أسنان.
0: هالراي.
2: بس عقد أنا زي العو مسكنة يتحلون.
0: هالراي.
2: كتاب ساعات إذا أجهم من دار الزقاسينا دبلنا للوخاني بقى بفولي بفولي بفولي بقى كبير مسجانا على نعوم مالتي نعوم من إدوي لنا توميا زامدت زامنا إدوي لكي بروغرام سينا توميا
0: تبو غير كحراي
2: نعوم مسجانا كبير إدوي له دفو مدروك إسكدي
0: أوه حراي تلاتنا لو مسامون نايمان دالي
2: خي أي مسجانا عبد معتنا مسترف بفيفنت اجاي اند ايرنست فلز
0: ان شاء الله عبد ما تدلخن اربع لما عندكم ما بزحتوا كافتني هجروتي لنا ان قريب نازل لنا ان شاء الله عبد ما تزلوجن كان اربع الكينه هرميلا طوالي
2: ثانك
0: مال اختها بقبه ام حلالي فينا لكم كونك اتسفان قبري اني لنا
2: اوكي
0: مرحبا شكرا هرميلا مرحبا. هذا امبارح خبركم تعذبتنا كم تقدم زبلكو كاب هاجرنا ارتروتي لنا ناي قنقو عرب درفينا قريب نازلنا حبيرنا هنسمعينا فاصل غناء السادة المشاهدين أغنية عربية نسمعها مع بعض معلش تليفون متياتنا لما جمعنا هنقبلها. هلو
3: الو
0: هلو دبي ومرحبا.
3: مرحبا، سلامي مهرت اب معك.
0: كم يوعيلك مهرت اب؟
3: سلامي سلامي
0: الحمد لله. تفضل.
3: اوكي نعم عسل زرك ازر ودي
0: هراي
3: امون دينا قوالي
0: تمام
3: سلامون
0: هراي
3: سلامي
0: هراي
3: وهلي هي
0: هراي
3: كمون عبد أمريكا الغنية أبوي

0: الري
1: كمون رجعت حسي
0: تمام
1: كمون عركي سلومون جمعة
0: الري
1: حسنا ماركا مانيل
0: الري
1: كل ما بحيث هات مكلا خلز أموتو
0: تمام
1: راهو حسي
0: الري
1: عبي بدي أجي غنت ريمون ودي
0: الري
1: ومولو نعافو محيث هات مكلا خلز يفرح
0: الري
1: ثانك يو
0: شكرا محرة أبي غني لنا شكرا مرحبا السادة المشاهدين لو ما إجانا اتصال خلونا نسمع أغنية عربية زي ما قلنا سابقا نسمعها مع بعض ونرجع خلوكم معنا أو خلونا نستقبل اتصال بالأحرى ودي سلطان تليفون هيبو هيبو قدي في النهن قبلها زي همان تليفون متجات لنا هلو هلو هلو
2: هلو
0: هلو
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدب دبايوة من قبل
2: محمد بال
0: الراي كم يوعي لك محمد
2: سلام الحمد لله
0: اتفضل
2: أهني قبل كل شيء
0: طيب طيب يا محمد معلش محمد دوي لنا زين حط تليفون تقاري تأتو لمس لني تليفون تزي ما تسعتنا نبزاتي لا تسعب زلا دفزها بركم تعزفتنا هل من لسا كومينا مسانا تنحو
3: مسانا أصحى معاي كلك لك يا البلاغات اتشطبت والدفاتر اتقفلت افتح الشارع يا زول
4: دي جي تدي جام أرحيا

0: نرجع لاتصالاتكم استاذ المشاهدين. تليفون مزياتنا الله. هلو هلو دبي ومرحبا.
1: هلو هيرميلا سلام.
0: هل رأي كم يوعي لك هيرميلا؟
1: حبيبتي
0: تفضلي.
1: نجمتين اخدهم سدري
0: هل رأي؟
1: اقول له اسبي ايشا وش نوت انزركز
0: تمام.
1: اقول له حياة لاتم كل هال ايدرا.
0: هل رأي؟
1: اقول له اخو نخدهم سلام كبدا لي.
0: هل رأي هيرميلا؟ يغني لنا. شكرا حبيبتي انا. مرحبا السادة المشاهدين، لو ما اجانا اتصال يبدو ان احنا نمشي نسمع اغنية تانية، كمان اغنية للفنانة الجميلة سناية امينة، اغنية بلغة التجرني حنسمعها مع بعض لو ما اجانا اتصالكم. خلونا نستقبل اتصال. هلو
2: هلو هلو دبي.
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو
0: سمعك كل اخو من قبل.
2: هلو
0: هلو
2: هلو دبي
0: سمعك كل اخو من قبل.
2: كما ويلكي
0: تبو الحمد لله. من قبل
2: ديانا يبار.
0: ديانا خمي ويلكي
2: تبو أمنا مسكن كما ويلكي.
0: الحمد لله. تفضل حبيبتي.
2: هالراي مجمع على سلام كل دليل له.
0: هالراي
2: نسجاي.
0: هالراي
2: نبوم الأن حواتي.
0: تمام.
2: نبوم الأن بيت السبي.
0: تمام.
2: مع أخي نبوم الأن حزبي يرتفع أو شتن عبدك نزلو.
0: هالراي
2: بكا.
0: شكرا ديانا يغني لنا. مرحبا. هالراي مبارز حبركم تعذبتنا بتليفونكم كاب زي ما تزالنا بزاتي لتسعب زالة درفي أخب لكم درفي نايد مزاوي سنايت أمينة درف بوانق أتقني أتكون بس تليفون ما تزياتنا اللي هنقبلها. هلو هلو
3: نو
0: هلو دبي ومرحبا.
3: نو إلي ماري
0: تبو الحمد لله. كم يوعي لكي؟
3: أنا سؤال حبيبتي أخبارك؟
0: الحمد لله بخير. مين معايا؟
3: أنا اسمي حوا ديني.
0: أهلا بيك يا حوا. تفضل حبيبتي.
3: كيفك؟ أول أسلم على أمك أمينة.
0: الله يخليك. شكرا لك حبيبتي أنا. الله يسلمك يا رب.
3: إن شاء الله أسلم عليها. تقولي حوا أسلم عليكي.
0: طيب حبيبتي طوالي.
3: كلهم أهلنا كلهم الموجودين أسلم عليهم.
0: طيب حبيبتي.
3: وصحابي في جدة اللي موجودين.
0: تمام.
3: الريح في جدة.
0: طيب.
3: أختي إخواني الفنين زهرة إبراهيم حوا راديا إبراهيم.
0: تمام.
3: وأصحابي في السودين.
0: طيب.
3: جمعة حجية.
0: تمام.
3: زايد.
0: تمام.
3: بقاي.
0: تمام.
3: كلهم هذول أسلم عليهم.
0: تمام.
3: وإن شاء الله جمعة مباركة.
0: الله يبارك فيك يا رب.
3: وأخواني الموجودين هنا اسمها أخويا مع صوفيا.
0: طيب.
3: مع ولدها إكرام.
0: تمام.
3: وياسمين ومختار.
0: تمام.
3: وجوهرة اللي موجودة في مصر.
0: طيب.
3: مع عيالها.
0: طيب.
3: كلهم سلم عليها الله يخليك. إن شاء الله نشوفك بخير حبيبتي.
0: الله يخليك يا رب والله يسلمك يا حاوة. شكرا لك حبيبتي.
3: يا هلا يا هلا حبيبتي.
0: مرحبا. شكرا وعليكم السلام. مرحبا. هلاين بارز حبركم تعزبتنا تليفون تزيمات إعتنا نبزأتي لا تسعب زلا درفي حبلكم درفنا يدمت أوي سنة أمينة نتألا خاتبل حبيرنا نسمعيها.

0: ناب تليفوناتكم كنت ملزقة خبركم تعزفتنا تليفوناتنا. هلو
1: هلا،
0: هلو دبي، ومرحبا.
1: أنا كريم الضحك
0: هراي، كم يوعي لك؟
1: زقابي هنوزقا.
0: هراي حبيب أنا، كندي عدمي خا
1: شو عدتين؟
0: شو عدتين؟ ماني خا سلام كتبل دالي خا حجي؟
1: دالي شو مدق عمتي لما عندك
0: هراي؟
1: لبابا تيروس لماما دنايت
0: هراي؟
1: نعبي تقا نبح عقوي قفلة نحطنا شيبان
0: هراي؟
1: نحل نحفتك
0: هراي؟
1: نحن نحفتك نعبد قرلا حتى سماتا حتى النساء
0: هراي؟
1: حتى النساء هراي؟
0: هراي؟
1: سلام حتنا
0: تمام
1: سلام حتنا عسل حتنا
0: هراي؟
1: أكوي أياي
0: هراي؟
1: بالفقاعة لأيدينا
0: هراي؟
1: بالحقوي كفلة
0: هراي؟
1: عبايا جودي
0: تمام
1: معك خاص
0: هراي يا أني اللي شكرا شكرا حبيبة أنا يا أني اللي بتعمي إيدا مسجن هراي مبارزة عبركم تعزبتنا مدبنا نعم مززام قطيني مود أتاني لو معنت زاربنا يدرفلتنا درفلنا يدمزاوي أبي الكفلوم تتبين نتبل نعم.

هرين بعد حبركم تحت تلتنا كم تقدم مزبل كوزي احنا كتتلات احنا درفنا يدمزاوي من اسي ابي الكفلوم ني مود اتا درفنا لهم عنتي زقر من اني رمالتيو مدبنا ابزي كنزاز مينا مالتيو نخلهم نزا مدبزي انا بهم نبتعب زبتي نخت بتصح ابزي ام سين زو على ابالات ميستر زينا ازي همس غنو فتو مجب مريان اديترنا مدهاني زكارياس نتحستو مدبدباي واسريعون زدالونا اديترنا مدهاني زكارياس اقدمي كمس غنو فتو مالتيو بمؤتال دما ابزي ام ساي بقطع مساوي عيلهم زلو إديتاراتنا ملاك سلطان ودي سلطان مستنع التاركس علينا ما تسالة مكنن أب جرافيكس رستي يماني كوم اون تكنيشاناتنا إسياس يماني قويتو أم إرمياس قويتو أم كوم اون متكل محاري تكنيشانات دمت

سلام كمي تعلو خبركم تعزبتي بهاجر او فدرشن قدم بشكلتا ايرتا تودي بوزكاير زلو شامبيون قدم بشكلتا خلتشعن عسران شديشتن لومي حموس بناي ديك انستيو زكايرو زلو وددات ابكباب بماي دمنت جميرو لو بزعبا سدالو تصبصاب سعيبو كغربي سناي مكتال